السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. جهود للارتقاء بحماية الثروة الغابية والحياة البرية. دعوة للقيام بعمل جاد للحفاظ على احتفالاتنا الثقافية والاجتماعية ونقلها للأجيال القادمة. تكريم الطلاب المتفوقين في بارنتو. هجوم إرهابي واسع في مالي. أوكرانيا وروسيا تتفقان على عدم استهداف قطاع الطاقة. واشنطن تعترف تملكها أسلحة في الفضاء. إلى التفاصيل، نظمت حملة لتعزيز ثقافة الحفاظ على الأشجار والحياة البرية في ثلاث إدارات ضواحي ومديرية عصف في الفترة من 10 حتى 14 سبتمبر. وصرح العريف محمد أحمد مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية بأن البرنامج ينفذ بموجب المرسوم رقم 155 للعام 2006 المتعلق بمنع تدمير الغابات والحياة البرية. وأشاد بثقافة حماية الموارد الطبيعية في المنطقة عموما وموارد الأشجار والحياة البرية على وجه الخصوص، موضحا أهمية بناء وتعزيز فهم مشترك لتحسين الأداء من خلال الحلول دون وقوع عمليات تدمير عرضية، ودعا الجميع إلى المشاركة في منع إزالة الغابات. أكد السيد تسفايجر ماي من قسم إدارة السياحة في الإقليم الجنوبي على ضرورة العمل بجدية على مهرجاناتنا الثقافية والاجتماعية، وذلك للحفاظ على تقاليدها ومكانتها المرموقة ونقلها إلى الأجيال القادمة. وأشار إلى أن أحد هذه المهرجانات هو تجمع أبونا أنبس في منتصف شهر سبتمبر، مضيفا أنه يعد ملتقى اجتماعيا هاما يلتقي فيه الناس وتصان فيه التقاليد ويحافظ على النظام وللحلول دون أن تطغى أدوات وزخارف العصر على أصالته. قال أنه من المهم إجراء أبحاث يقودها خبراء والعمل بالتعاون مع المجتمع. وذكر المشاركون من جانبهم أن الممارسات الناشئة المرتبطة بالحداثة تشكل تحديا للتراث الثقافي والاجتماعي، وحث الشباب على التحلي باليقظة والاهتمام بالأمر. وفي الختام، دعا السيد تسفايجر ماي إلى إطلاق مبادرة لاستكشاف التراث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة. ويعد احتفال أبونا بس مناسبة تقام في الموسم الذي تكون فيه المحاصيل قد بلغت مرحلة الإزهار والنضج، وحيث يتطلع المزارع إلى تذوق ثمار حصاده. كرمت مدرسة دوت المرحلتين المتوسطة والثانوية في مديرية بارنتو طلابها الذين اجتازوا بنجاح كل من الامتحان الوطني للصف الثاني عشر والامتحان الوطني للصف الثامن. وتم في المناسبة تكريم وتشجيع 37 طالب وطالبة ممن حصلوا على درجات الدخول الكليات وأعلى من 80% في درجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2025-2026. وقال مدير المدرسة الأستاذ سامسون برهاني أن هذا الإنجاز يعد إلى العمل الجاد للطلاب وتفاني المعلمين ومتابعة ورعاية أولياء الأمور ولجنة أولياء الأمور. وأوضح مسؤول قسم الإدارة والمالية في مكتب التعليم بمديرية بارنتو الأستاذ جزائي يوهنس بأن الهدف من البرنامج هو خلق منافسة شريفة وتعزيز روح المنافسة. وذكر مسؤول فرع جمعية المعلمين في إقليم القاشبرك الأستاذ تسفلز مريم بأن طريق النجاح طويل ويتطلب صبرا كبيرا وتفاني. تلقى أكثر من 50 طالبا في مديرية أفعب الدورة التدريبية في الحاسوب والإسعافات الأولية نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. وأوضح مسؤول الاتحاد في المديرية السيد موسى محمد سعيد في مراسم التخريج في 12 سبتمبر أن التدريب استمر لثلاثة أشهر، مشيرا لتنظيم تدريب مماثل لحوالي 75 طالب في إدارة ضاحية قلامت. وشكر مدير مديرية أفعبت السيد محمد نور رجب التدريب للتدريب المنظم والدعم المالي للإرتريين في الخارج لمكتب الاتحاد بالمديرية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. شاء
شهدت مالي هجوما ارهابيا واسعا استهدف قاعده عسكريه في منطقه مبواتي بوسط البلاد، واسفر عن مقتل 50 عسكريا على الاقل وخمسه مقاتلين من فيلق افريقيا الروسي غير النظامي. واستهدف الهجوم قاعده عسكريه في منطقه دواره باقليم مبواتي بوسط مالي. وقد تبنت الهجوم جماعه ارهابيه مرتبطه بتنظيم القاعده. وأعلن الجيش المالي بأن الاستجابة على الهجوم مستمرة، ونفذ هجمات جوية على الإرهابيين موقعا خسائر كبيرة بشرية ومادية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة التابعة لكل منهما، وأشار إلى أن اعتقاده أن ارتفاع أسعار وقود الديزل ناتج عن الحرب في أوكرانيا وليس في الحرب مع إيران، مشيدا باتفاق البلدين. هذا وقد صعدت روسيا وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة الهجمات على منشآت الطاقة. صرح وزير القوى الجوية الأمريكية تروي مينك بأن الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متمركزة في مدار الأرض في أول اعتراف علني. وقال مينك في كلمته خلال مؤتمر القوى الجوية والفضائية والسيبرانية: نواصل العمل لضمان بقائنا على أتم الاستعداد لمواجهة تحديات التهديدات المتطورة أينما وجدت، وأن الولايات المتحدة تمتلك الآن أسلحة للسيطرة الفضائية في المدار قادرة على الدفاع عن القوات المشتركة ضد أي عمل عدائي من قبل الخصوم. وذكر طالما حذرت الولايات المتحدة من عمليات اختبار وتشغيل الأسلحة الروسية والصينية منذ العام 2007، وبسبب أفعالهم هذه لم يعد هنالك شك في أن الفضاء بات ساحة حرب. عناوين النشرة مرة أخرى: جهود للارتقاء بحماية الثروة الغابية والحياة البرية، دعوة للقيام بعمل جاد للحفاظ على احتفالاتنا الثقافية والاجتماعية ونقلها إلى الأجيال القادمة.

أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف قطاع الطاقة. واشنطن تعترف بتملكه أسلحة في الفضاء. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.

0: ولا خد دمو تخاكوا شعو ثلاثة فلتا ينبر بزحو قدمي يخدي يصنح قزي كي تحكم تصنح وخون خلوه هذي من شرخ ومسو قزي دهب مالاتي اوه قال زي فوليكولار كانسر دبهالكا حد عيني تبهار يدلوهم زي اتهم كا عصر تخميتي خب من شرخ ورنغريتيهم اب كوابي اربع سقاب سوسا عمت عدميهم الرئي بدم سراور نابكال اكالات يزرقاح بحلفي نابع سنتي زي فوليكولار دبهالكا عصر تخميتاويت ميتاوتي زون حد كفال ناي بابيلاري حد عيت بحريات اللوم كاب 4 سلاب ساعه مت ادميوم سبات الري بدم سراور غيرو خا نابكال اكلات زرقح تي بابيلار دولنا كزرقح كله بدم صوت ب بناي كستاي بيتي خساي من كستاي بحرتا دي بحال سكتات غيري دم زرقح زي كن بناي دم سراور دي زرقح
1: اوكي زرقح كل فعل عليه
0: اوه قال قرب حيل دبله 100 دولار تايرت كانسر بهالالو اذا قال كلتا سغاب 350 كم من شرو غرونغريتي واحد دبلي ناب سكتات كسات كوم اون افلبي يزرقح دونغي ناب قال اكلات سونت يزرقح اذا قال ب كلتا سغاب 350 رحيو دقاتن كزرقح كله قلطيفو ناب افلبي دركب كرابي سكتات يزرقح مسجيزي قال ناب قال اكلاتون يزرقح مالتي قال انا بلاستيك بحال ذي ولا تشمود حبرنا كمان انا بلاستيك ما اسني يوم وهيتات نايتي كانسر بالطعم الزراوح مالتي الزراوح خوينهم قلت يفهم نا مود درجه دوب صح مالتي ذي اتم بزح جيزه اب عبيتي من الراي لعب سسا لعب سبعه كوم اب عبيتي من الراي تصبغ نغرو قال كابتن من شرع عينتك 350 ترحم
1: وحدي
0: وحدي قال انت على بوحد عقد الرايو خا انت على لونا هارت السيل ده بهاللونا كانسر ده عينه تناي فوليكولار كوينو بتزامادي حد يجنيو زون واحد صحتي ده قاتم هارت السيل كانسري مستيوم فوليكولار برنا مستيوم دماغ سيل كانسري قال من شروطاتك ابتا غرونغريت بعلاقة ناتادي كوني قال عينه كانسر كاتتري كان بعد الليمفومازي منشرونا كتاد دبلنا عبس كتاد دوصو نعاها عباها الليمفوما خايد خيري ويكا ساركوما دبهالكا زي منشرونا يشوهداتات ساركوما خا كومو خا ساحت هي قاتمي كالا خا ابقالي قالي اوانات تتايلو ناي كالي ابقالي اكالات دلو منشرو ناي معناتو منشرونا امنت ويناي كليت منشرو خزرقح خلو ابسامبو زرقح ابو سلام كبدي زرقح ابتا قرنقريت كا زرقح خلي مالتي زي كم ساحتي دكات مالتي
1: تمام سب غلي له فضه اللي تعمل كتاتي وزريكات برمغري تعمل كاري خمس زبل كايو قاليو ملكت كي راي نو يحصنحي سلازي بحكمنا طرح لي لفلط ويس ملكتات الله كنري اللي نخل
0: واحد حدا ملكتات الله ندي حدا ملكتات تحبت اب كساد تحبت مرايه ها ك اب كساد تحبت مرايه قال اخا ملكتات كيرايون حندبتاون كخغات مخلي حجن تي حبت حفشه ودري او ملكتات حبت اب قدميت كفال غرورو هذا قدميت غرورو حبت نحر له خينم كل حبت غرورو زي كانسر ما تكون ولا غرغري توسينا ها
1: قال حمام كون
0: قال خون خلي سيمبل غوتر كون خلي زين محل في حجكاتي دخون نبلع مقبي ايدين اللو ها كل عملات كون له كاب تسعات جميرو ايدين ذلوينا من قبلنا حديثه ايدين وحدي يلا مالتي عدنا لذلك غويتر كاب ومتنك بطعم يقنيس حجي حبت على مالسنا كانسر ما تاكل كن حبت تولو حدا ملكتي ما حكمنا نخطيت هو قال حبت حبت ناي سكتات كسات حجي ابزي تاكبر يا حق كانسر تخوينو خا ابزي حبت تدبر ويا ابزي بيت كادير راي خوينو ابزي خا حب سكتات حبتو زون حد من اللي كتير
1: بعينها صار در درجة يحبت
0: ماله حبتو ده حس سكاتر يوم ولا بعين خلنا نرجع يخون مالتي قال لك أنزل نيكسات حدتي منشرو نحري حلفوه نحري أصير بقى حبيتو تخون ولا خسات قعد عتها بالحزة كمالتي حدزيك أنزل نيكساتون قبل الكمالتي قال من الحتات قرروا تي قرصي نايتي يا غورنغوري ترينا لنا مش غورا غورا بتا كلهم رينا مالنا حجي غورورو تاع لو حجي هذا

0: تاخذ انت افري افري دبل نحن قلنا يقدل شعو اي تابعا كلا اجيت خانسر نخي مسون اي تابعا زين حجي ابيم ابتم كلتين قدام الدبل نايم بابلارين فوليكلارين دبل نايم مالتي زين حجي من كلاي تايرويد نبوم تايرويد كا نقول له طقمه كما في حاجه كما تكاتا كلايكا اي تابعا كلا اجيت نخي مس اوه
1: تمام
0: اوه كان انت يالنا دي ميدولار دبهالو قلت افكح ميدولار على رخيبه كلها تاع عينت ميدولار تخينه بخفال قال لما تروح تكبر يلان كله غتكبره كله ما تروح تغيرك نحرت سكتات ونحرت تنكيفه ما نقول لا سكتات كله غتعلو قال لي انت وساخي ها حكمنا تكبروا لي يلان كنتي كان انت عامله سامو تاع قدامتي نعمنت زي رادي اكتيف ايدين دبهالو غالونات كم حكمنا نتقوم لهم معناتي يتم قدامه تكلته يتم ببزح الرأي ها حج احنا بعدنا تنقبر وزح جيزي كي تزرق حس لدركب ها ما تروح تقبر له هرمون كاتبه تيروكسين نبو ان حر تزرق حكم ها تاين قورهم زي رادي اكتيف حكمنا ونبانا سلدي اللي نتي حمات نتي فاميلي اردينا ابدقي زي رادي اكتيف نخوزته زعجت هاي تقوم له يتزرق حيدو له باكلات ها يتيوم مغايتات ناي كانسر يعنوهم يطفئهم مالتي ولا نتاو قرنقريت كا نتاخذ كبابنا قرنقريت دولو كله ترف مرف كيهلو نعوخا يحكم لك يدفع لك مالتي إذا حجين من يحكم يتيوم قدامه تكلته ببزح در رأيو بابلاري فوليكلاري دبالو كالا اب خساي تخيدنا قن اب ميدولاري تخيدنا قن كل شعب واحد تترح يتقبر كلها تا قرنقريت اللي كم نمولي هوتكا تهرمونكا تيروكسينكا ليفو تيروكسين دبهالكا علنا كل شعب نقول مالتي هو قال زي انا بلاستيك دبهالكا كم تعنتي نحبرنا كم تشجمون تحبرو قال طيفو ودا عد بالصحي صبو نقولو اب عبيتي دقاطم ساحتي خا دقاطم انا بزح جزي تحكمنا ناي انا بلاستيك عوت هيكون قن كم شرر قال كيموثيرابي قالوا ان فتني قن بزح كذا عوت هيكون
1: سلازت زبزح قن كم تبلنا على 89 ميتويت ابتي اقدم لنا تقصنا سلازقنا انا بحكم ان ترى ماشي سب ناي ما كفوس خدي هرا دكتور تخطاتلتنا عدل كنهب قطر تليفون 10 تغلت 24 54 كمون 10 تغلت 24 74 بمدوال بمنشرو غرونغريت زلكم حتى يغن ريتو كتقربوا تقوليهم دكتور ابزي سب بزعبا بغرونغريت زلوا مرداتا بكانسر ون بمنشرو ناي غرونغريت زلوا مرداتا اغداسيو قال ملكت كرين كله نعم حكم ناخبصه تزعبي كل جزي نغسغس له زغنا ملكت نبلن نغرينا كن ابتحازو تصبق دولو تبل سب زغاغي نغرات انتي كل اب كم زعينه صقمات اب زقات مالوان
0: كم تقول شاحج دبهال دقلص كل شع ودنقوي له دي دنقوي له وي نبهلا وحكمنا لك جزي مطفاله اذا كله ولا قلت ايش كان بحكمنا اب دخول ده اللي خيبوتا حكمنا بعدنا سنين اذا كمبيوتر دي اللي لنا ابدن كله مو كوسيل ستلات هاي زواتات الله كله له نعوخا دري وخا خيلاتات من الله حتى هو مثل ده له قلت إيش كان بحكمنا مخاد تحكمنا خا كمبيوتر نورمال كمبيوتر مسجبركا كفيل الذكاء لي هذي دخان إذا طلعت رحت اللغة ريفر كوينو أنا بس مراخ ما سخر
1: تحكمنا مستجبر الله عبد جوزو خجبر زلوا نجارات نتاعي
0: هو تحكمنا مستجبر إيه تي مكتتال هم تعلم لنا خلاص جيزي خمس أسئلة دخل مكتتال خجبر الله مكتال الله تكبر ناي كمبيوتر مكتال الله ناي دمر مراو تكبر الله تم بعد الخاء من هاي كان مولي هوتون كوسدي كذي حجي كل شعب كهات عليها
1: حلكتات الله
0: حجي حلكتات تعلم فلكا محلكتات ناي في قرنقريت منشرو ناي قرنقريت متبحتي اب متبحت تكبر كله لو مكو درجاتو وحلنتنا نعابيس لدخله تمس حلكتات درجه بالطعم يغديلو انبرتي الله متبحت خبر كله انتين كالسيوم تفري بارا تايرويد دبلنا هرمون السن بجيجا مسمت حتى اللامو تحمم كالسيوم كفري اكلني كل شعب دمو كالسيوم وحده ወይ እውን ይዕሩ ተዋሒዱ ከዓ ስጋብ ቴታንስ ኩሉ ናይ ኣካላት ምጭባጥን ቴታን ይገብሮ ዝኽእል ማለት እዩ። ሕዚ ትሕሙም ሙሉእ ሂወቱ ካልሽ እናወሰደ ነብር ማለት እዩ። ካልእ ኣብቲ መጥባሕቲ ክግበር ከሎ እውን እዚ ነርቭ ኣሎ ድህሰ ነቲ ናይ ሳፅን ድምፅናትና ንዕኡ ደሰርሕ ንዕኡ ደበራብር ነርቭታት ስኻ መጥባሕቲ ድሕሪ ከም ገለ ተሃስዩ ናይ ድምፂ እውን ምልሕታት ናይ ድምፂ ምዕፃውን ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ሰሓት ብጣዕሚ ሳሕቲ ዘጋጥም ሓልክታት ናይ መጥባሕቲ ናይ ጉርንጉሪት
1: ስለዚ ምክታል ክግብር ኣለዎ
0: ድሕሪ መጥባሕቲ ሕጂ ኖርማሊ ወላ ሕጂ ንኣምነት ኣብቲ ቀዳሞት ሰሙን ክልተ ሰሙን ምልሕታት ክጋጥም ይኽእል እዩ። እዚ ሕጂ የጋጥም እዩ ኖርማል ዳሕናይ ግን ንጎድፎም እዩ። ኣብተን ቀዳሞት ሰሙን ክልተ ሰሙን ካልሽም ኣብ ደም ክውሕድ ይኽእል እዩ። እቲ ካልሽም ትከታተሎ ኢኻ ድሕሪ እዩ ደንግዩ ግን እቲ ካልሽም ታፓራታይሮይድ ሆርሞን ተተንኪፋ ኣላ ሞ ኩሉ ሸዕቲ ሕሙም ሕጂ ምክታል ድልዮ ካልሽም ከዓ ማሃር ድልዮ ማለት እዩ።
1: ኣራይ ቴሌፎን ኣለትና ንቅበል ሄሎ ሄሎ ሄሎ
2: ሄሎ
1: መርሓባ ዶክተር ኣብ ስቱድዮ ደው ኢልክ ኣለኸ ቀፅሊ
2: ሄሎ
1: ንሰማዓ ክለና ቀፅሊ
2: ሄሎ ትሰምዓኒ ኣለኻ
1: እወ ቀፅሊ
2: ከመይ ውዒልኩም ኣነስ ን
1: ቀፅሊ
2: ዋ እዚ ናይ ታይሮይድ መርመራ ገይረ ሃይፖታይሮዲዝም ኣለኪ ኢሎም ኒ ኣብዚ ኮንኩን ኣብ ካልእ ቦታ የተመርሚረ ነይረ ሕጂ
1: እታ ቴሌቭዥን ካ እንተ ድምፂ ብድልክያ ፅቡቅም ተሰማዕና ወይ ክትረሕቀ ኣለኪ ካብታ ቴሌቭዥን
2: ሽዑ ብድሕሪኡ ላይቮታይሮክሲን ዝብል መድሃኒት ሂቦምኒ ንወስድ ኣለኹ ኣራይ ናይ ዝኾነ ኣልትራሳውንድ ምርመራ ግን ኣይገበርኩን። ሕጂስ ኣልትራሳውንድ ምርመራ ተገበርኩ ዶ ይምረፅ?
1: ንፅርትያ ይቀኒልና ክምልሰልክ እዩ ዶክተር። ካሊእ ቴሌፎን ኣለትና ንቅፅላ ኢና። ሄሎ ሄሎ ሄሎ
2: ሄሎ
1: መርሓባ ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ
2: ሄሎ
1: ቀፅሊ ሰምዓክ ኣለና
2: ሄሎ
1: ንሰምዓክ ኣለና ቀፅሊ
2: ኣብ ክሳብ ሕበጥ ኣላ
1: እዋ ቀፅሊ
2: ሕጂ ቃንዛ ኣለዋ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ክሓርቕ ከለኹ ገለ መለ ተዓቢያ ሕክምና ከይደ ከዓኒ ኣይድን ዘለዎ ጨው ብልዕ ጥራይ እምበር ወድ ሓደ መታንስ ይሃቡን እዮም ዘለዉ
1: እ ዶክተር ንፅርት ድ ሓራይ ንፅርት እያ ይቀኒልና ክልተን ክንምልሳ
0: ሓራይ ሕጂ ታ ቀዳሚ ትሕቶ ብዛዕባ ሃይፖታይሮይድዝም ኮይኑስኒ ሌቮታይሮክሲ ንወስድ ኣለኹ እንዲ ኢላ ግን ኮምፒተር ኣይገበርኩውን ኢላ ሕጂ ወላ ሓንቲ ኮምፒተር ክትገብር ፅቡቅ እዩ ሕጂ ዓንቲ ወይ ገሊፅና የና ቁርብ ሕጂ ናይ ሎማ ዓንቲ ዛዕባና ብዛዕባ እቲ ሜንሽሮ ናይ ጉርንጉሪት እዩ ሕጂ እዚ ሃይፖታይሮይዲዝም ሃይፐርታይሮይዲዝም ዝብል ገፊሕ ርእስቲ እንድዩ ካልእ መዓልቲ እንተቀረበ ሓይሽ ሕጂ ንሕሪ ድሓን ሃይፖታይሮይዲዝም ተሎ ግን ኩሉ ሻዕ እቲ ኮምፒተር ናይ ግድን ከዓ ክትገብር ግበኣ ተዘጌራ ከዓ ትግበር
1: ካንሰር ግን ኣይኮነን
0: ካንሰር ኣይኮነን መንሽሮ ኣይኮነን ግን ኮምፒተር ተገበረት ኣይፅላእን እዩ
1: ፅቡቅይ
0: እዛ ካሊእ ሓፍትና ቃንዛ ኣብ ጎሮሮ ኣለኒ ምርምራ ገይሮም ከዓ ወላ ሓንቲ ብልክን ኣዮዲን ጥራሕ ውሰድ ኢሎምኒ ኢላ ሕጂ ወላ ሓንቲ ኮምፒተር ተገይሮምላ ፅቡቅ እዩ ተዘጌራ ከዓ ክትገብር ፅቡቅ እዩ كل شعر ايودين كا كل شعر نحن نمقو ذلنا ايودين دلو
1: جوي
0: قدات بمسي الا حبت تلقن ها كذا مرمره خط كبر الله جابت حبت مهلاون دي مهلاون
1: ببزح زر ريو هاجرنا دكتور
0: زيناي منشرنا يقولون قريت ببزح يكون ده حالي حادي ستاتستكس كاتس انا غير ذا يلي منبر يقاطمنا يو كن ببزح يكون
1: ስለዚህ ያብ ከምዚ ድበልካይት ያብ ጎሮረና ወይ ያብ ከባቢታት ዘጋጥመና ምልክታት ሰብ ግድን ካንሰሪ ወይ መንሽሮ ይሉ ክውስን ኣይክልኒ ብሕክምና እዩ ክፍለጥ ዝኽእል ብዝካል መጠን ግን ዝኾነ ምልክት ምተዳር እዩ ቀልጢፉ ናብ ሕክምና ተዳኺሉ ቀልጢፉ ሓገዝ ዝረክብ
0: ሕጂ ዝኾነ ምልክታት ማለትኒ ምልክታት ብዙሕ ግዜ ምልክታት ይበካ ንድዩ ምልክታት ተርኢኻ ናብ ሕክምና ትኸይድ ኣድላይ ዝኾነ ምርመራ ትገብር ድሓራይ ኣብ ዝኾነ ኩርናዓት ናይ ዓዲን ከዓ ድሕር ተረኣዩ ከ ዘሰክፍ ነገር ተለውን ነስምራ ሪፈር ክብሉ ወዮም ተወሳኺ ምርመራታት ማለት እዩ ምርመራ ተገይሩ ንሕር ተነፂሩ ከዓ ብቐሊሉ ክሕከም ዝኽእል ብቐሊሉ መጥባሕቲ ጌርካ ክሕከም ዝኽእል
1: ዓራይ ዶክተር መወዳእታ ምናልባት ምስ ኣረኣያ ናይ ሰብ ምስ ጉዳይ ኣልዒልናዮ ዘለና ከተሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሎ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ምስ ብዛዕባ መንሽሮ ክላዓል እንከሎ ብናተይ ውልቃዊ ርእቶ ከምዚ ዝተጋነነ ስምባድን ገለን ስለ ድፈጥረልካ ገሊኡ ሰብ ገና ከይተበገሰ ናብቲ ሕክምና ይከይድን እዩ ገሊኡ ከዓ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሰብ እውን ግቡእ ሓገዛ ሂቦን እዩ ገለዘይ መልእኽቲ ካ ክትሕልፍ
0: ማዚ ሓፈሻዊ ብዛዕባ መንሽሮ ማለትኒ መንሽሮ ይሕከም እዩ ጥራሕ እንታይ ቀልጢፍካ ተኻለካ ናብ ሕክምና ምኻት ብሕልፊ መንሽሮ ኣብ ዓድና ብብዝሒ ድረኣዩ መንሽሮ ናይ ጡብ ኣሎ ንኣምነት መንሽሮ ናይ ክሳድ ማህፀን ኣሎ ቀልጢፍካ መንሽሮ ናይ ጡብ ሕጅስኒ ኣብ ቅድሚ ድረኣዩ ዳሲስካ ትሪዮ ነገር እዩ ንኾነት ጓል ንሰይቲ ደቂ ተባዕትቱ ንረኣዩ ንኾነ ሕበጥ ትሪኢካ ቀልጢፍካ ናብ ሕክምና ትኸይድ ቀልጢፍ ይምርመር ኩሉ ሕበጥ ከዓ ካንሰር ማለት ኣይኮነን ግን ሕክምና ከይድካ ክንፀር ክኽእል ኣለዎ ድሕር ተነፂኡራ ካንሰር ትኾነ ኸማ ክሕከም ይኽእል እዩ ብዋኒ ንሕር ከይድካ ንኾነ ኹን ወላ ደንጊኻ ውን ናብ ሕክምና ክትከይድ ኣለካ ወላ ደንጊኻ ውን ትኾነ ውን ናይ ኣመራፂ የለ ናብ ሕክምና ክትከይድ ኣለካ ኣብ ሕክምና ውን ብዙሕ ሕክምና ዝግበር ኣሎ ብዙሕ ሓገዛት ዝግበር ኣሎ ካልእ ናብ ባህላዊ ምኻድ ኣብ ገለ ዝኾነ ኩርናዓት ዘለዉ ዓንቲ ዘይተምሃሩ ብዛዕባ መንሽሮ ክሕክሙን ክፈልጡን ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኩሉ ሻዕ ዘላትና ናብ ሕክምና ምኻድ ኣብ ዘቕርበና ሕክምና ምኻድ ካብ ዘቕርበና ሕክምና ከዓ ብሪፈር መልክዕ ከዓ ናብቲ ዝምልኮቶ ከዓ ትሕሙም ክመፅእ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ መንሽሮ ይፍወስ እዩ ብይፍወስ ኣይኮነን ቀሊል ኣይኮነን ግን ይፍወስ እዩ ካልእ እንታይ ኣሎ መንሽሮ ናይ ክሳድ ማህፀን ከዓ ፅቡቕ ነገር ሕጂ ኣብ ዓድና ጀሚሩ ኣሎ እዚ ናይ ክታበተ ኣብ ህፃውንቲ ካብ 13 ስጋብ 15 14 ዕድሚእየን ዘሎ ሕጂ ሱ ፅባሕ ንጎት ውፅኢት ክንሪኢና እቲ ውፅኢቱ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ንሙሉእ ሂወተን ካብ ክሳድ ማህፀን መንሽሮ ዝከላኸል
1: እዩ
0: ካልእ እተን ዕብ ዝበላ ከዓ ስጋብ 25 ዓመት ዘለዋ ገለ ከዓ ናይ ማህፀን ምርመራ ተገበራ ውን ፅቡቕ እዩ ካብ 25 ስጋብ 45 ዘለዋ ናይ ማህፀን ምርመራ ተገበራ ልዕሊ ዘለዋ ውን ምርመራ ናይ ማህፀን ተገበራ ፅቡቕ እዩ ብኸምኡ ኢካ ትከላኸሎ
1: ኣራይ ዶክተር ኣዜና ነመስግነካ ይቐኒልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ንመንሽሮ ጉርንጉሪት ዝደህስስ ትሕዝቶ እዩ ነይሩ ዕድምና ዶክተር ምልጌታ ሃይለ ክኢላ ሕክምና መንሽሮ እዩ ስለምክታልኩም ኣዜና ነመስግን ዝመፅእ ሰሙን ኢና ክንረኸብ ንሓንቀኒ

0: ديب أساسات مدرسة الثورات لمسؤولين من بمبن أماكن لمزقو تملعلو أكلن يدراسة على تهي قلي سنة دارسام من ما لعالو ديبوم لكاتب ولقر قلي حتى ليل أمر قلي أدرس لك أسباب كاتو العالم مبزحو ديب ندال مدسل على قلي نادل والاستشد يكون مدرسة للبولا ديب حنقلو بايئتي تأمر اللي ما لبعد مشاكل كم على لتهدق مبلا مدرسين بعدام لعب الشغل مربيات كم سال على تمال تأمر من لأتا مدرسة تقل أول مرة لدرسال عليها منادلات سقا قايم ولا الشامبل حتى من نوم تهتاما ذكرياتها بكنا تشارحنا
1: واحد جبيت بصورة ما يصير بها النبات مزا يكون إرترا نحن تاريخي بانا بشاح تقوي ناس تمرتي أقدر سموهن زبوا حيث تتكم جمرة بتاقيروه كم علامة حزوه ولا توم قدم هذ واحد تات مسرات كلاون لا توم ما هي من الناس يدفقوا تجادلتي كبش جمير تتمرتس جميرو مالته ده حرقنا بسبعة حمشتن تمرتي نير تراز خون بسرعة تمرت كدالو قالوا تبايلو كاب تأخذ ولا كاب كفل تعليم ما مهران جنورو نايفرس درجة وضحوا تمهروا عقم لهم ببهروا سالسة تخون سبعة تواتيهم لتسرعة تمرت خدالو بسرح تواهيبهم مالتي زحجة بسبعة همشتن لحار بحر عامة تابيلو مالتي سبعة شدشن كأني بمسكرم تابي تمرتي كتجمر نايقعد تمرتي كجمر توسينو بو مسرت كأتا تمرتي جميرة مالتي جاء بزيرون ديو تبي تمرتي تجميرو جي زيرو ما تأوعيشم تي كود نايمي ناي أو بلكت نيرم ما تأوعي ناتو منيرو جي تخبا بخاء زيرو تباهيلو يتواع لحد روا تبو أقرب زلوا زارا ماي زلوا تبو بوتا تمريتو تبي تمرتي أو تخفيتو معدت
0: منادل الشاشو تخلي بصبت لا إلا وكد لهي على مشاكل وعذاب دي بشارح إنا كمربيات دي بشغل من ما نتفرر زياد مكاسبنا لركبنا منا مدرسة الثورة تعلمنا ولقلو إن أمر كسبنا منا من حنية أدرسوت درسنا منا تبل
2: جيز واو قمبارسي كدمت من مصرات بيت مر الثورة وانتخونا ست مزحفتي بين متيو قول زيادة قول شامبل تفلتو قل ولا تي تمرتس أبتن أسعد مئون يبقى سوس لازم نبرز تلوازي نايت مرتي نيروم على تيو دحرية أبصورة مسمت أخو كندزز أكل بزحي تمهروز اللوا أمم بقول بس سرح سرحات أمم معتها الكز اللوا بيت مرتن معقبن قالوا لا تسوي تاي نبرنا أفلتني نير راين تاي خم زي كل جزية كل تجارة لا يزبلو تعلمو جنبار تخيديو كسوقي بيت مرصورة مستمد بنا دحر تعليم مالت حيث راح تركب له متسد تبركا زي تقدنا هزبي كركح وعزونا يمزلق نعوز خون مكرمنا أمره زي بالكا أما خابتن أسعد ميخا بس زمت أخيو أما تأتا أزيو خبي دينيرو بتعم حلخلخ ينيرو بتعم كري أقول له حجنتي لين بزحاتها والدينا تمدبنا على خلتميت قال نقول انتي رئيسي داس دي مرعدي مثل قدي انتي مالتي الناس يجينا نيرنا ولا ابت مجمريون اي تقبلنا نيرنا كنسن كدينا متينا نبل نيرنا انا تحرقن تريو مغنياتو ببعينتو تاريخ زلهم بصانات يمطيو توم بصانات قاليهم صدرهم دات قتلوا زرايهم قاليهم أبزموت التبادي أم دات أبو بتنيهم كل قصص بتأتنا رخيبهم زمت أمي قال لي لا يكونن ولد خان دات حردو إسخا خمزيل كخطري أم دمهم دافس صغاري ما نزي أم كسن كتر لما يكون نسي رأسها ولا بحاول تأتو خمان ولا حد يكون كل مسواتي دحري أبزين أرعمنا أنا بنفسي أبزي أرعم سلزي شلل زبها النجاري اللي نابز الصراحة زي بكا بخمس خيدنا
0: منادلت شاشو تخلي من لا مدرسة الثورة قلس ديا ولا درسة لتوزعها ولا تفنات أماكن بمسبة لشغيتها ክማእሉ ትበህየ ለወክድ ወክድ ዓዛብ ወብዙሕ ስዑባት ላዓላ ድይቦቱ ኣና ግል እምበር ወሙስተቕበልየ ግልትስንየ እግሊ ተዓለምቱ ወደረጃት ዓባይ ግል ብጻሕቱ ለልብል ድይቡ ይዓላኒ ናደሎት ወእስትሻሃቱ ላዓላት ለኦርሕርያን ድሪስ ወኣድረሶት ትለወክድ ለሀይ ሰኒ ክቡኡ ድዓላ ምናድለስ ዘይናብ ሓጂ ዝክርያታ ዲብቲ ኣተላለየ
3: ኣጀኒ ሓቲ ፀገም ይዓላ ኣሎምኒ በስ ለትግሬ ለኣዳም ንሕና ከም ስዑባ ሳድፈና ላዓላት ምልብሉና ዓለው ለሸዓብ ወቐት ለመፀና ምን ሱዳን ኣጀኒቱ ግሊ ርኢ ኣብ ምን ኣካን ደብዓት መፀና ወሊ ሚቱ ብትግሬ ተደርሶም ጠብዓ ዓረብኩም ለቕወት ደርስዎ ዓለው ለእሊ ኣብ ትግሬ ሳምዓመይ ኮነ ከምሊ ከመና ወይትወቃዓዋኒ ትግሬ ተደርሶ እንቱም ትግሬ ኣባያ ተበፅሐካ ሱዳን ተኣትየካ ሱዳን እንዳኣትየካ ክባያ ሻሂድ ጠልብባ ወሽሓንፉል ልብሉና ዓለው ላኪን ከም መርት ባህለለይ ገኣ ትግሬ አልሓምዱላ ድበላዕለት ደረጀት በፅሓት ኣጀኒትና ኣብ ትግሬ ለደርሰው ድብአየ ኣካን ድበላዕለት ደረጀት እስክ ወዚረት በፅሓት ኣለይት ሓሊማ ወብዕዳማ እሳስ ናይ ድራሰት ትግሬ ዲበቓሊም ሉ ኩሉ እሊ ልጋብ ኢልሃላ ነቲጀት ለረከበት ምኑ ለእሳስ ዲ መድረሰ ሰውረት ለኣንበታቱ

المدرسين مره قدام انا سلف قدامي على حلاكين كلامة نقاس علي من عبايب هلتشيت كلسابة والدي ولد مايكل على أحقهما كل عزيزة عم سعيد علي رأي درير على عثمان دافلة على بعبيه كل عثمان تم كتبت اللي ودل على واللي انت تبل تبل حقه هاي بزيادة لأجنيتنا درسوا وديب دي مدرسين سحبوهم كري إساق محارة على كري ميليشيا راكي ولد قوى على وبعدها مسماي مسمينا نقبا دام من الرسع علينا يكون كان دي تبل تبل دبل درجة بزحة كازي دبلت فناتا كان هلو وبزيادة شهيد نقوس ولدو عبدور على له دي بناي تقري اللي ولد مايكل كمسؤول على مسؤول اللي يتقلي قاعة دب تقري كمان عبدور على له كأزب اللي تقري دي بوزو حاجات كم اللي أجنيتنا دي بثورات لعابينا هم كلهم أبعموا من أولاد مدرسة الثورات دي بلد فناتا كانت عبدور كمان لهم أجنيتنا مسينا نحن لعابينا هم كل أحمد ريس كمان لهم حتى دي مدرسة الثورات لعابتهم كالي دي بلد فناتا أجهزة لقبارنا دي وزارة الدفاع لقبار جبهة دبي كان هلت أولادنا لا يلبتون عمومي نيتقرليت عليقة ديب مدرسة الثورات لعبة وأجنيت هذا دب تجربتنا إلى ظروف صادفنا على لا يتنفعني يا بتقري دراسة البر ولا على أفعل لكن نتيجتكم على تلاقي الإشراح فتح

0: نشاطات للتقايسة عليها، كم ريادة كرة للتلهية، كم اسمه فنانين دقب أيا عادات فرقتنا، عادات واديات علتنا ناي مربيات دي بدفع من قيسية طبعا لقدام قد دي مقب مقب قيس على دي من قيسية أبد بمدرسة الثورة على لن دور ديبو كمان منو ولا على أرأيا
1: رأيت حتى من لدي مدرسة الثورة اندأت لتعلمها حتى من انت العلت ديبو الأوكاد اللي التعليم الدرجة عباي اندبط حتى كمسلا لألا مسلا والد أنسات وعامة حديث والدي قلت ابني ريم وقروب اندي تبل دي مجهودات أدرسوت منا للتقلب قلت أتمم دي بشكل تتركب
2: بيت مرة ثورة لما تقو دي أنا طالبة درسيت إن أنا ما تقو لا دي بقى مبتقع عادي هنا مكيمة تبهل دي بمكيمة من أول يفصل أسك حامسة يفصل المدرسين ناي بيت مرة ثورة درسكو حقوها دي بمبالقة تبهل حقو ما تقو بيت مرة ثورة دي بقى سوسة يفصل تحاوركو مصدو ودرسيت إن أنا أسك 1909 دي بيت مرات أبرا واصلكو حقو هاتي تآتيكو ومدرسة دي 1909 مدرسة نقوكو فوركو
1: زهرة علي وعشو عثمان والد مدرسة الثورة اندقى بايا تعلمايا ومنا نلت ألب قلشكايا دي بشغل فرورات هليا زهرة التيارن وعشا عثمان اتو وزارة إعلام مثل ولد أنسيت اندقب أيا شقي هاليا اللي هي بسبت منافع الدراسة للهيبة هو رئيبا قدام دي بصورة لتحبر على اقل نادل دي يكون اقل درس للبل فكري على قلوني ما باصحو وانا اقل هدفو استشهادتو على دراسات زهرة بسبت اللي رأيها هيبة اللي يتم
3: ودي بسنة 85 86 سنة دراسة دي بدلال بولا عدي بمدرسة أنبطكو لا عدلها هي لا قريت ناينا لا بالبولو جفراتو لكن ابلجو لا عد ناينا اباي سبت سطايا دي بسطور ورار دي بلان دلال بولا عد دي با دهربنا دي با جمع على شعب دي با مدرسة أنبطو قلوكم سال جمع من حبرو لما تسع شعب دي بندلال هلا شعب ومن لابا لما تسع شعب كم جمع مدرسة أنبطو قلنا وسنة دراسة دي با أنبطكو أول مرة تهلتو دي بندلال من أولا يسكرا بعي فسل درسكو و قراهو دي بوردين باقلاتو لا دي بكايركو دي بكيسكو بحلتو قدما دي لا سنة دراسة أنا بدي بحليكو المهم لمدرسين نايناتهم لا كل لشقاونا أو هي كل قبيل حبراونا أو الحياة ناي مدرسة لا تأمرونا مدرسين ناتهم قدما مدرسة وقالي على قلنا أو أمري على الكون دي بعدنا لا مدرسة بتتعلت لكن بسبب حربي واصلت وأنا العريكو بوقت اللي اندلالتو ودي باندلال لأدرسونا مدرسين هتومتم لحياتنا مدرسة لفتحة وقلنا هتوم مطقونا دي هلو هي كلهم لقاتنا للأمر يكون لمطقونا لمدرسين صرهم ورا لقاتنا للأمر بتقري تباكات لهي تقرينيا شعب يهلا لعلو كمان تقري للتهاقو طوم حود شعب على قلنا لكن تقري للتهاقو طوم طوم أزال المدرسين نايناتهم لخدمة عباي بعد يبقى مدرسة قلنا إتي أو مدرسة قلنا فهم لخدمونا

مدرسة الثورات إجليا يعني وقل كلهم كم سلية لمصر مدرسة الثورات إمتى وطلالنا حتى دعروتات تقنيبا نقدر كم سلورة وطلال فعلا إم حقتي لك إم بهلت

طلعت لكل للقته دي بقى كل للجامعة دي بقى ايوه هذا كم صار حاسس بقى انا كم صار طلعنا حتى دعروتتا ممكن لا دعروتت لا دي بزيرو بعقلت لا فريها ولا عقشونا ولا فرعتها لكن دي بكله حرور على أراضي إريتريا دي بكله بطحة ودي بكله هي اندفرة يوم تدي بلا درجة اللي بطحة اللي بلطو لا توقع على درجة دي باحثين ومرة علماء ومأمرت إفريت اللي وزراء إفريت اللي دكاترة إفريت اللي و بزحام فريت الليت يا الله بوم نوس قال ايش الحوم ما زي يقول على البوم ما يقدر قال من نوم من نوم العباين دي يقول ايش حو يقدر بهلطو وبلا مناسبه لا بامان راسنا لا ترفع كم انسايت وكم سال درسايت ناي مدرسه الثورات وكم سال فرنا مدرسه الثورات ووزيرتنا ناي تعليم ناي نادي بيقول وقت اللي ولت أنس ودرسيت ناي مدرسة الثورات منا زيرو دي بات تأسس إن هليت مدرسة الثورات لأسسها أجني نعيش من نوم سبت قبات لا أنا بأمان لا تحبن بات بهلتو

0: والله بفنتي تقوات جو قلت وزعتو ابلي عالكو قلمي بزح لأماكن لدي من شاك ايما صبت بزح لمستقبل يتأمرو لكن حريات حقو عرينا حريات حقو مزات قال لك اللي إداكم سلتو إلا واتقند لك إن دمرت اللي تبقى باي دي بقال مهنات أو قال مجال بند درسكو دي قلق أيرا قلع مرة لا بل حلم على قلي ولا لا ما تصقلي على او اللي لا اسبق او تشهل مدرسين يتو يوم نتحارب لنا فجر حريات اللي حريات مصاتا يترفع قال حريات النادل لنا وانا دالنا ندال عديلته صبت اللي حقوا له حريات يعني بنا وطن نقول له اللي عدنا دمرت له ليت بدراسه بعياده بحكمنا بمجالات بعد بلات فنات مجالات اقتصاديا قلنا عمرات اللي عدنا ودفع قلنا بأقلات والحاريت ما ندبي لو صبت توم لا صبوا قدي بنا علو لا أفكار اللي كفنتي كنا قل أو قوات جودي بكم إلا الأزهر اللي قوات بقوات جودي بقى الأشكال تقبل مني عليما دي بقى لا كانت نايل لو أنا ندق بأقود قل أقدام معكم صلتو حسوا عليكم اللي هم دولتو يمكن الحريات اندريمت ك حنا معرينا بمنقلة ندى الاستشهاد وكل قدام لقلو قيس لترف يتأمر انت ومدول ترف ومدول تحلف يتأمر لكن ترفنا منقى قلق لن أمسكم سلطة حسب وتل حرق قدم يكال الاستشهاد وصبت الله وكل جبهة استشهاد صبتها من استشهد ما نحسب عليكم قل استشهدكم سلطة ما هي حسب عليكم عالت
1: التوكد لهي أوالد قل لدراسات وللبرئي على حكومة أساس لمدرسة دقم بزوح تقيير قلت رئي أنبتا فريهودي بلو وكدي بنريوت هلينا لبدير قلت حلم مولين كدرقارتو.

يا والله دي بيت من صورات انا بزح اتذكر بزح لتريد بزح لانه لدول هي دراسات بزح كبتتي على اثنين انسيت وحنا هنا او ارض انسات من نابور دينا اي باغلب بزحه دي اللي ما انا دي بالكو ولا بعداد كمان ولا البعداد قوميات ما دي ولا طن حيانا بزحه ولاد لقبا اوارد دي بيت مرة صورت لفرو وتم توم اسكازا يوم اندي يوم لهلينا تل درجة تتوكل وبعد حامل الله وتوم توم إلا أن بلاك هنا إحنا دي بيت مرة صورت نتذكر أول لما علمينا نوس من بيت مرة صورت عندما تقول درسونا على حتى أنا سك أزاي لقيت بدم يكم ذكريات

0: رابعي فصل دول أتممكو حمساي دول حلفكو قلنا معلمتنا حسابنا يبين لك السنة حاريت قل حمساي فصل أدرس سبتو أذا سك جيسونتم أدرسيني يبين لك أدرسيني دول يبين لك تهين أول بدير مرة قالوا ديت مية حرات يعني رايت ولا تشيت يعني أنا أزين دبيت مرة صورت جسكو ندا درسكو حمساي فصل حرن دا عقبالكو أقولكم قل أدرستو الا دي ما يتبدى من يعني هتا لدول انا وهتا حتى قانا انا ولا بعمر ما من نوم ما بعمر بزح النشي عناني لكن بدراسات حنا وهتا حتى نقيس عنا لما درسينا لدرسونا العلو رابعاي ندرسو ما تسو قلنا رابعاي لدرسونا حنا وهتا ما طور حيد رابعاي نهلينا هتا قيسو تكرم حامساي درسو نعبلو قلنا حامساي لدرسونا
1: انا حجي افتي بوليس هزبا قنبارن تقبرتون توم زوتون حنان توم زصعبنا يومني مانياتو كل جزي معرنت نايتي حبرت السب نايتي روحها قطرات يبل سلا زنبره حجي كله معرهن توم هيرو ابزي بصح بصحو دبلومات كوينو وطا سفيرو حساب كابت زنبرنا وطا كخيديو سي حلمي كابت زنبرنا اير كبري سي حلمي بحر خصنطقي سي حلمي تردهان تجزيت نحرت مليسكا حجي خطري اقول لك غير اتي بك بوليس اتي كاريكلمس بقبل يسر سريح ابع عندي اب علم كنيردو يبل قالو دوهم تو مكروس قالو دو يلا انا يسمع كل ما كنت له عندي حجي
0: قل ما احنا ندرسنا لينا حنتعجي درسنا ابله طائرتنا تمصنا ابله فالول نزبط بلا لدول هيدا ايش على انه يكونوا سفرات من تعلق الى لا ما افهم اللوي ما تقابل انا لكن مثلا ايش على قلنا وابشركم لمدرسينا مثلنا حنتعجي ندم او مثلنا القصه على تبنات نقصينا درسنا احنا سكر عصر حتى سكر دويت ل ابرق سنك حق ابرقت هنا ديك قدم ابرا كله دي حنتعجي وكله دي بتشع حتى من كل اللي يتبدم اياه انا زرا ذكر دي مباركه أتشعبت دي بكنا ندرس عنا دي بنا ندرس طائرات مثلا طائرات دول مثلا لما درسينا بينما تفصل مسنع له تأرد دي بو بأفل بكم أكرورة بينما بأفل بنا تأرد أكرارنا وحلفتنا عند حلفتنا زيتا دي مبالق دي بصابرة كين حلفت دي بصابرة لكفت لكن الحمد لله هنا مبالق الحود قبل عند يكون قدام سلمة منا إلا كيت اللبا لا درسا ولا أدرسا يوم توت لا كان باصح لو كان باصح لا الله كذا بدير توقت ليك مرات في الليكا ورد أنسات بالذات دراسة قال أنسيتي كوكل تبعتي على أنا دي ببرور نايرتريا دي مدينة ما دراسة لا على قدم حرية مهرته لكن بيت مرسورة هينكم سال أم دقوات وبيت مرسورة دي أي أكان كنا من عرارب دي بمبارك وانده ما تصوه دي بحنت جاي ودي حنت ابن دي بنده قدر صوت الله درجة الله بصحنا والله درجة الله بصحتنا هنا زي ما تل مجتمع لين دي انه اللي هنا حناكم سال مسال كنا عنا وكنا درسنا ندنبل ودي بنحبر ودي بنأسل زي يوم الليل الحمد لله كم مالت بالليكة دي برهيات ودي بسلام ودي بدراسة بصحة من لينا
2: بعد مدرسة الثورات كم صار لها الأبيض دي دي بزيرة لبقلت حتى دعروتات عبايتا دي كل فريها دي بكل أريتريا بس ها إلا التبلين اللي بلبا يمكن حنا منا لأسا سوايا عنان لدولها لكن لا فكر ولا أمرنا علم لأرعونا دي مدرسة الثورات لدر صوته توكد لهي يمكن قلنا كم عباي وكم سلبزو أمرام ودارسام وقليتهم التوكد اللي هيقلنا إحنا بعمر من قبل عايش عنا ولا دي باما قدرتنا عنا ولا أمرنا عنا ما لدول هاتو قويت قلنا أبدي مدرستنا أبتل عنا
3: حيث متقبلتنا بسبت متأساس مدرسة الثورات ومطور حروبات لحالفات مشاكل وأزي فعل لترئلة هلا للت حابن فريها أمع الولالي اندو تهاجي كسبتي إلي تكلس اقليوم بقلو عدالينا سبت بنسارح منكم تور

مرحبا بكم متقابلة عدو تخرج لكم حيسام متقابلتنا كفول لكم لقل يوم دلو إلى الأخبار إذا قلت قدمتو ككمال مود سلف كله أرس أخبار تقليم دبلت بحرق أياح عدا تحفزات جاي وحيوانات كدن قلت قبل أمامة أتفاز عود تعصب قبا وزارة حرسة أسمراء بأقوي ثبتاتو إدارة نب تأهيل تهيبون بزرعات حرستوت تحرون مديرت بارنتو لتتركب مدرسة دوتا تقلت عوتو درسها جوائز لبات اتمالي تحلف عام إيلات تبدأ بدجار هجوم بحدو حمس عسكري تقتلوا أمريكا تفدأ أسلحكم سلبا قل سلف إنت لأمات

وتقدم ممتلكات كسار كمسل أجرات أمرام التلو كد اللي الدول موضعات حي أفريقيا أبعمت إتمالي النيجر وبركينا فاسو هي فنتوي جرى لها لمواديت إرهاب توسك مزك كمسل هلا للت أمرت قبي لمواديت إدي ولاد خارج كمسل بو وقم لتهيبوم فرنسا تشون كرس مت أتاتاي تودي كمسل هليت مالي النيجر وبركينا فاسو شكيات عن حتى أمريكا تفدى أسلح كمسلبام إقل سلف إنة لأمات الأسلح مسكوبة عدى أبعمت وراتات مسكوبة فدى هي فنتي دمان قل ركب سيدي كمسلتو قواجو أمريكا حبور هلام مناتا نويت نعويت نايلة أسلح وإتا اتجه نايلة فدى كمسل توتدى لا شر حبري أسك إلا يتركبا أمريكا السنة كل الفعا سورة سع وحدة فدا حدا كمسال أساسات للت أمرت قبي الأسوس لهلا للتبال أسلاح كفال نايو كمسالتو لتشرح هلا لكنت هلا لمصدر عناية عسكرية سنة 1907 لبعض اتفدا أسلاح دمار اقل هلا لتمنع الدنيا اتفاق التأثير اقل سبب ديبا كمسال قدر محللين لحبروم روسيا وأوكرين اتبنيت تحتيات نايتاكت لوديه هجومات قلت كارما كم تفهم يا رئيس دونالد ترامب حبرام التام أساسات قبل هلا متبادل هجومات اتقلوت عول بترول تأثير واضح كم سلسبابا لشرح رئيس ترامب كليتن لدول لنسائها مبادرة لحمدا منا رئيس فلاديمير بوتين اتمأسسات عقد أوكرين جرى لها الهجومات قدم حين حقاي كمسل إلى اتكارم شرح سبت هاي بهلا لتباتحت بهلا اللي تتفاقيت فقريت تركب منا كمسل يتقدر وقم لتهيب روسيا وأوكرين فونتي منا حلفا ورح اتمأسسات عقد وديهو لها الهجوم وسعاتو كمسل هلا متقبلة شرحهم حيث متقبلتنا لقريم دوليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار الدقمان التقليم قبلت بحرك أي حدات حفزات عجة وحيوانات كدن قلدة قبل أماما أتفازعوت تعسب قبام وزارة حرسة أسمراء بأقبوية سبتات وإدارة نب تأهيل تهيبوم لصنعات حرستو التحرو اتمديرت بارنتو لتتركب مدرسة دوتا اغلت عوطة ودرسها جوائز هبات اتمالي اتحل فيها معيلات بجرة هجوم ارهاب بحدو حمس عسكر تقتلوا امريكا تفدى اسلاح كمسلبا قل سلف اينت لأمات ودي بآخر روسيا وأوكرين بنيت تحتيات نهاية قتل وديه هجومات قلت كارما كمسل فهميات حبرام كقدم حيسام متقبلتنا متابعتكم دي محمد لقل يوم الدلام على الأخبار دي بلتها مهلا ودحن ميوه.

0: وما يقور اقل الدفن علال وما كنت طلول اقل ينشف من اللي وحد يتسامن حتى دول نقوت الحزه الا قبينا الاثلي
1: لا تا
0: ايوه
1: يا
0: سني
1: ما شاء الله كفال كنس نحو يعافى لا قدامنا اذا الشافة
0: سمعيني نسريت يوم انت ميت تا كانك يوم ندير ايكو اذا انا اقول لكم ايكو من اكانا كيو من ما تقلي يس
2: سامعت قلكم لقد بيت حاسدت ان سني تبلي انا اصلح هذي راح نعرف
0: قد حنت لما نقبي الا حنانيت حنكته سميت نكرت بقصو كبل لنا نسريت كنا بارا من الكيت
1: انا راح راح نيس راح
0: بلقن
3: كل مساكب صاصوت بدفنات سقعنا ابديه

0: يلو ستغرع مش هب تمغير مغير ليرو
1: هو اطفيتل او وين خنق قطق قدي فين
2: بقى قطقت ما نقطقط عم نادمتي
1: وي هالو انا سي كقطقط مبرق قطقط الى
3: اتمعري نسخو من ماما ذهب هالو زيت بليا
1: انت قلت حما طبقه
3: انت قلت مست من دغس خيط طبقك حري
2: ازغالي طبقتي دحاناي تقدس الله اتم الحساب كو يخمت ملكع اخوي كفوكو كيف هيدي راح يتزرب
4: يا يما ذهب تقاقيقي نهيلنسي انت توصلها
2: دحان دي خاز حوي انا كوب زعبا قصا يتزرب زلو
3: ولا قصا انت توصلها دليخي
2: انت كوصالا دو نعاخ يوصالا قدي هو اريد الليل ذهب انا كو مسع زنبر مسع خدوا دا ديريا
1: اي ዳ ጻቆ ካብዚ ነገርና ኮይና ንሻድና ደልና ናይ ዝወዱ ጠንቅ ኻስኹን ዲኺ ከሬክ
5: ዋ ዘፍርሐለ ንበትሪ ሃብሉ ሰራተ ጊራ
2: እንታ ንዳ ብህረምያ ማለት ክዲኺ ሃየበን ሕረ በትሪ ሃብያሞ ትምጻ ኣነ ዳ ሃብ ኣነ ኻሰን ነሰበት ትኾነ ኸይር እኪ ንዒ ሃይ ቅርበል
5: ኣደይ ዳ ሃብ ዓባይ ስለ ዝኾነት ንቐጥቀጥ ምንቅጥቃጥ እንተስምዓስ ኣይትድሃድያ ኮይ ዝብላ ዘሎ ክተድ ኢልያ
2: ዓባይ ስለ ዝኾነ ኣዋልጅ ክንዶ ነርኪ እኽ ኣነ ንስኽን እንትኾነ መዛኒ ኢና ንኸውን እንተዘይኮነ ከዓስ ናይዛ ብ6ዱሽተ ወርሒ ዝዓብየ ክስ ከተጋነንቲ መጋነኒት
1: በልግን ኣደይ ምህረት
5: በሉ ሜርስስ ብኢዳ ዘእግራ ንመፅያ
2: ናብ ዝመፅያ ሜርስ ፅቡቕቲ ሜርሲ ንእሽተይ ሜርሲ ሕንጫል ቆልዓ ሜርሲ ጥቦት ሜርሲ ዕየት ሜርሲ ለጋስ ሜርሲ ቦቕባቕ እዋይ ዋ እንታይ ዳ ኾንኩም ትስሕቆ
3: ማማድሃበ ሜርሲ ኮነት ንመፅያ ከምቲ ኩሉ ግዜ ሜርሲ ንእሽተ ይበሉ ንትብሎ ማማድሃብ ከዓባይ ክላስ ንእሽተ ይበሉ ንክትብል ጀሚራ ማለት እዩ
2: በርክ ይመፀትን
3: ኣይመፀትን
2: ባዕላ ትፈልጥ ميرسي تبهر شبيت قطي زخر ديات يعني زلا
4: حرام عليك يا يما ذهب نسخس من لمالم بشدي شوح طرح تعبيه
2: ويلك ده عندي خدا نسبر بشدي شوح تعبيه ايه انت قرتك ميرسكوا غزا خمس زيت غنصله ناي برانا مصحف تچامادي دخلو غالي بلني انا بلت انا ذهب انا خمن حنو ايزي اسي مو بقى تبالي مدى ماما خطب لاني او تخص هادا كبزي ناي برانا سلكي تقاطع تيرو قطع خمد قطع باي عطر طر طر طر الو خلاسي انا كون اشتاي حادة شرفي نصابكا نتاور قص النختخل الليلي مو بيسيا خطب لاني تمو قص باي نسبت مونيتر نايخا كون يركا ትወልደኒ እኳ ኢኻ ኢላትኒ ምስ በለኒ እሞ ዝዝሓቅዎ ዋይ ኣታዝያዝ ደረቀኛ ኩዕ ዘይተሓፍር ዋይ ዛውርደተኛ ዋይ ኣቲ ስልስኪ ወውዳ ኮይኑ እምበር ዕድመ ኮ ፀጋ ይተረካበ ኣይኮነ ዋ ተሰሓቁ ንባ ወለከይ እዘረባዝ ናይ ሰሓቀኩም ዳ እንታይ ከስሕቀኩም እዩ
3: እንታይ ክትብሊ ፀኒሕኪ
1: ዝብለቲ እወ ኣነ ኣታ ክንደይ ከትሓስሙ ዳኣኒ ትጋገይ ኣለኹ እኳ ይትብልንን
2: ወ ኣነ እኳ ዋውየ ወ ኣነ እኳ ነፊራትኒያ ወ ኣነ
3: እንታይ ክትብሊ ፀኒሕኪ
6: ሕራይስከ እቲ ዝጀመር ናይ ዕዳል ዝተቐፅለለይ
7: እቶም ትሕስዶም ባ እቶም ትቐንኣ ኣሎም ማ ሃብታማት ኮ ብከምዚ ናትካ ኣካይዳ ወይ ከዓ ብሳክር ዝሃብቶም ኸ ይመስለካ
6: ዝናተይ ኣካይዳ ከመይ ድዩ
7: ወይ እታ ካፑል ሓሙሽተ ናኣኳ ካብ ፓታ 7ውዓተ ካብ ባኒኖ 3ለስተ ካብ ባኒ 2ልተ ካብ 50 ሳንቲም እናበልካ መክሰብሲ እሱ ምስ ሕልፈትካ ሕሰብ
6: መስፍን ብጥዕናኻ ኣለኻ ዲኻ
7: እታ ብዛዕባ ጥዕና እታ ኣነ ኮ ናይ ገንዘብ ድኽነት እምበሪ ናይ ኣተሓሳስ ባዳኻ ካብዞም ሚሊዮነራት ትብሎም ዘለካ ንላዕሉ ካብታም እዩ
6: እሞ ሕጂ እንታይ ንዓይ ትብለኒ ኣለካ
7: እዞም ሳኻ ስራሕ ጀሚሮም ከም ኣድሸ ንዲሖምካ ከይዶም ዘለዎ ሚሊዮነራት ብሳክ ዝሃብቶም ምስለካ
6: እንታይ መፈለጢ ኣምላኽ ንዓኣቶም ዓኺሉ ቱፍ ኢሉ ኣሎ ንዓይ ከኣሪኢኻልካ ምባል ኣብኒ ንዓቶም በረድ ዝተሓወሶ ዝናብ ከዝንበሎም ከሎስ ንዓይሲ ኪፍ ኪፍ ኪፍ ኪፍ ኪፍ ኪፍ ኣይብለለይ
7: ሕዚ ድሕሪ ምስተረፍካ ተረዲእካ

0: تدبر لك انا عرق قداموت نيرس عرق دحروت
1: انا مركز لم تاخ انا ما نحضر تقع ام لا قوم تحاوي وا ما انا ما نحضر اللي ما امور عادي لك
0: ابي مو شكنا هيك في تري الكاميرا نسخه تسلم كيكون تبلغ انا كنا بقولت حنقوليزي ابوتو قالو لي لن تطرطر له
1: انت ابدا حنقول كان مو تطرطر قالو لك قالو بعدي لي نكرك
0: هم بزي ام ار اي بزي سي ديسكانسي كم يجرك فلي
1: فولت حنقول كاسالو
0: انت هيدا يزيل
1: هات انا سخا زيل لدم سخادو
0: ها
1: امور وي قلبي تسائل كازلو
0: مثلا هاي تحوس لي اسك حنقول مالته امره مالته ليكون
1: هايكون زيكون
0: انت هيدا قالو
1: اذا ما امر حماتكو كم زناتك حنقول قالو
0: حتى انا عي كوري قالغا نساي ولا بدعري زجمرو ري قالغا كون تشفو خلو انا ابذري قالغا غامان تبل بعلغا غامان بل زلزلو خو اذا تحساس بنزلو نبر انا كنت اصلي ليكم
1: انقد كون اطلاله الوسد بينتو ايو بلاكالو
0: كم زافكا خوين وزلو مالتري
1: اذا ما امر حماتكو قومي لو ما يتولدو بخمس ياكو جميرات
0: طف انا ما حجب بابك خقل بلني
1: ابي ابذي ابذي ما خبث غيرنا لنا نحن نعم ميديا أمسحنا موري وبدهري نقرأك
0: واه كم زي أم كم زي أم يراس حجرة كم زي أوسيك الله
1: شرح دلنا
2: أبتنا أخوك أهي أنت أخوك تبتن حكي
3: باي أتنرسي تهيد أخوك تقاقي أتن بابلني أنا أكو ولا أباي كنت زي أخوك أولدك أكو أعجبك أهو أمسي
2: حقنا دخل أنت كتب لا تأني حكم
3: أنت هيدي إيه ديزم سنكامات زي اتوميمي من صات نغر نساتوم ريختو ويقوم طواويقوم زين هاي لبي كم بزاف
2: هاي لبي
3: اكسا ديزرب كم بزاف حما كم بزاف كيرم
2: حنا حنا كل خطب لاص انا حن سامعك ندي اسكو حجي غصين دار اخ ندبوا
3: اكيرسي اوف كم يجد على خطه صبا معك دلو اتنا بحق اخني اشتي اوف مرسي صبقتي مرسي دولشي مرسي حساس لدي مرسي حنطو
2: بطلع صغبلا
3: حق خبوه صغدار مسمخ دنيو سأصغن دي لأن حجي بيدي حش كن باكا عجو جو جو جو جو جو ربنا ندنو
2: ما تغطي أقينا حشش واسيت كن دغن
3: تحششو واي قبل حشش زساكو حوي محق خلني نسوكا بخالق دي كونسي وعيش لزخوني امكم إلو موتيه
4: غلزو ساد قنا ولفيه
3: واو بس اه تبهل بن حرورو دو اوه بيجي كان عيزا بن حرورو خاء كان ولفز بحر يبلي
2: ما يزارو باولفو خاء
3: اتبر سوالي نسو دا دي هتمتم كبل ساعات اخي لنيلي بونكا ستخص لزمات ساخي اجو جو جو جو جو جو دبلا ندو لنبر نستابلكا عبتا دي كوينو ازو تبلي يزلخي اي فلتقوا واريدني
2: اتسخطكم كاه عقب كنت مرامسي سالكم تسحقون واو ان دخلت تنسي سالكم تريون
5: وا
2: زي بدنا نروح هنا سمعنا راسي النمبر محرق نرسي زي محرق عين خيوطك ما تشوفتخي ما تشوفتك ما كرتخي ترفعنا حرق

0: زيد مش عاد لغي صدقه.
1: حنطان تعال لي بكا انت تلحقك بنت دي قبرتك بعد غيرك
0: كمان
1: كم عاد بيتنا عاد كم عاد بقى نزلت ايه بتينو ستة جن زي كمان نعي دوينو عاد لي انا اليوم انت تخاف حاسو ذا الخوت دي قال لك كنت حزك اي لنب كنت نات قدبي اي قبر لي
0: مسفن انا كنت نايك قدم زلك اي مسيل لنب وخمت غير خرا زي فلتكو
1: هذا اول او قداي نبري ابا حجر لك خمت يفلت اشفلت
0: حج الافريتس امين الكافه
1: سلازي حج نحن انت عين بحال
0: كلتو قرحات حمقش تسنقوم

تفضل فاضل، طابت اوقاتكم. من الفضائل الاريتريه نحييكم ونقدم اليكم نشره اخبار المساء، وفي البدء نستهلها باهم وابرز العناوين. وفد اريتري على المستوى يبحث في السعوديه تعزيز العلاقات الثنائيه. تنظيم حمله لتعزيز ثقافه الحفاظ على الاشجار والحياه البريه في عصر. تنظيم دورة تدريبية في تربية النحل وإدارة المناحل في العاصمة أسوان. هجوم إرهابي واسع في دولة مالي. أوكرانيا وروسيا تتفقان على عدم استهداف قطاع الطاقة. واشنطن تعترف بامتلاكها أسلحة في الفضاء. مرحبا بكم من عناوين إلى التفاصيل. يقوم وفد إريتريا على المستوى يضم مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد حقوس قبرهويتة ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين بخيت بزيارة عمل في المملكة العربية السعودية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين. وقد التقى الوفد اليوم 15 من سبتمبر في الرياض مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي اللقاءات التي جرت يوم أمس 14 من سبتمبر مع المسؤولين في وزارة الطاقة ومؤسسة النفط السعودية رامكو، تم التوصل إلى تفاهمات حول تعزيز التعاون والعلاقات وبحث الفرص المشتركة بين الجانبين. حضر اللقاءات مدير البنك العقاري التجاري سيد برهاني قبرهويتة والقائم بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية سيدة ويني إرزقهير. نظمت حملة لتعزيز ثقافة الحفاظ على الأشجار والحياة البرية في ثلاث إدارات ضواحي بمديرية عصب في الفترة من 10 حتى 14 من سبتمبر. وأصرح العريف محمد أحمد مسؤول مراقبة القابات والحياة البرية بأن البرنامج ينفذ بموجب المرسوم رقم 155 للعام 2006 المتعلق

بمنع تدمير القاعات والحياة البرية، وأشاد بثقافة حماية الموارد الطبيعية في المنطقة عموما وموارد الأشجار والحياة البرية على وجه الخصوص، موضحا أهمية بناء وتعزيز فهم مشترك لتحسين الأداء من خلال الحيلولة دون وقوع عمليات تدمير عرضية، ودعا الجميع إلى المشاركة في منع إزالة الغابات. خرجت وزارة الزراعة 41 مزارعاً في العاصمة أسمرة من دورة تدريبية حول تربية النحل وإدارة المناحل، تضمنت دراسات نظرية وعملية. وفي كلمته خلال حفل التخرج الذي جرى في 14 من سبتمبر، قال مدير مكتب الزراعة في أسمرة السيد إبراهام أيوب أن الهدف الرئيسي من التدريب هو ضمان توفير غذاء آمن ومقدم للجميع، وذلك من خلال إنشاء أرضية تمكن المزارعين من حل مشاكلهم بأنفسهم. من جانبهم، أوضح المدربون أن الهدف من الدورة هو ضمان الأمن الغذائي عموما وإنجاح برنامج الاستفادة من الحقول الصغيرة وزيادة إنتاج العسل كما ونوعا. وأضاف ممثل المتدربين أنهم سيكثفون جهودهم في توظيف التدريب الذي تلقوه لتحسين سبل عيشهم. وأكد مسؤول الثروة الحيوانية في قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد تسفاهيوت جيلاي أن النحل يعطي إنتاجا وفيرا من العسل إذا تمت إدارته بشكل جيد، داعيا المتدربين الى الاستفاده مما تلقوه من تدريبه في تطوير عملهم وتحسين حياتهم المعيشيه. واشاد ممثل قسم الزراعه والاراضي بالاقليم الاوسط السيد اسرات هايلي بالتدريب الذي تم تنظيمه بالقدرات الذاتيه، وحث مكاتب الزراعه الاخرى على اتخاذ مبادرات مماثله. كرمت مدرسة دوتا للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مديرية بارونتو طلابها الذين اجتازوا بنجاح كل من الامتحان الوطني للصف الثاني عشر والامتحان الوطني للصف الثامن. وتم في المناسبة تكريم وتشجيع 47 طالبا وطالبة ممن حصلوا على درجات تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي في الشهادة الثانوية، وأعلى من 80% في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2025-2026. وقال مدير المدرسة الأستاذ سامسون برهاني أن هذا الإنجاز يعود إلى العمل الجاد للطلاب وتفاني المعلمين ومتابعة ورعاية أولياء الأمور ولجنة أولياء الأمور. أوضح مسؤول قسم الإدارة المالية في مكتب التعليم بمديرية بارنتو الأستاذ جزائي يوهنس بأن الهدف من البرنامج هو خلق المنافسة الشريفة وتعزيز روح التنافس. وذكر مسؤول فرع جمعية المعلمين في إقليم القاشبركة الأستاذ إسفال الدس زري مريم بأن طريق النجاح طويل ويتطلب صبرا كبيرا وتفانيا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على صيد العالمي. شهدت مالي هجوما إرهابيا واسعا استهدف قاعدة عسكرية في منطقة موبتي بوسط البلاد، وأسفر عن مقتل 50 عسكريا على الأقل وخمسة مقاتلين من فيلق أفريقيا الروسي غير النظامي. استهدف الهجوم قاعدة عسكرية في منطقة ديورا بإقليم موبتي بوسط مالي، وقد تبنت الهجوم جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وأعلن الجيش المالي بأن الرد على الهجوم مستمر، مشيرا إلى تنفيذ هجمات جوية على الإرهابيين وإيقاع خسائر كبيرة بهم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة التابعة لكل منهما، وأشار إلى اعتقاده أن ارتفاع أسعار وقود الديزل ناتج عن الحرب في أوكرانيا وليس عن الحرب مع إيران، مشيدا باتفاق البلدين. هذا وقد صعدت روسيا وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة الهجمات على منشآت الطاقة. صرح وزير القوات الجوية الأمريكي تروي مينغ بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أسلحة متمركزة في مدار الأرض في أول اعتراف علني. وقال مينغ في كلمته خلال مؤتمر القوى الجوية والفضائية والسيبرانية: نواصل العمل لضمان بقائنا على أتم الاستعداد لمواجهة تحديات التهديدات المتطورة أينما وجدت، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الآن أسلحة للسيطرة الفضائية في المدار قادرة على الدفاع عن القوات المشتركة ضد أي عمل عدائي من قبل الخصوم. وذكر لطالما حذرت الولايات المتحدة من عمليات اختبار وتشغيل الأسلحة الروسية والصينية منذ عام 2007، وبسبب أفعالهم هذه لم يعد هناك شك في أن الفضاء بات ساحة حرب. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: وفد إريتري عالي المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. تنظيم حملة لتعزيز ثقافة الحفاظ على الأشجار والحياة البرية في عصر.

وزير الدولة التدريبية في تربية النحل وإدارة المناحل في العاصمة أسمرة. هجوم إرهابي واسع في دولة مالي. أوكرانيا وروسيا تتفقان على عدم استهداف قطاع الطاقة. واشنطن تعترف بامتلاكها أسلحة في الفضاء. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: سمع جرجاج اللي شفتها ود عواتي صورت ان دبيله 17 للجامعه كذا مفاجر كمال سمعك
1: قبرهم هلا ايه اللهم 17 وسفتيت العلوطه مش صورت تقلف قرو ومدرج الحرره عن ساي قتلوني ازه ايه اروح اتحلم اقل متحلم كي تقولوني لكن فزعهم انهم يفزعوت الحكايه
0: سمعني اللهم لسميتهم التل الاثريا ان دي تسمع ويتتنشر قلبتوه اللي يسلو
1: اللي قلي زمنا اللهم شلليت من اقباب اند افقر كوهوم واند اثر كوهوم يما تعقبوا من يقب انا اللي ما سدس قمشت عنده قل لكم ازهي عسرة وحمس فارسوتات بني
0: كبد كتبرد سنتبه كلاس لعسرة وحمس فراس لتلكاهم نوسك حريا أنا سلاح بروش ومصاريف كل أدالك الكار أقل لهم أبدينا من قبي أنا وإنت سلطات وجائزة من نقوص هيلة سلاس كان بنا تأكد مسؤولياتنا هي من تسني عند حلفت اللي بركة بكماله عن إدارتنا قلقبه إنت بس لهم أبدينا من تصعبت كهم التلم تأنبه
1: مرحبا أبشر بك أنا هي لديش قلت داليتو أيا أكانكم هلو هي أمر الليكو
0: أكانم أمر الليكا
1: أبي قبرون بيه نفر لرعاق أبوه واده الليكو
0: براوة كلا شفاكزي أكان ديك أيرم منك أقيق التعريب ترك ترك
1: ياري قتر إيه نيتو انسرحكو يهمسكو هوم أنا قرجادي أنا

0: بس انت قسي يمسلا جماعتك كين صنحني
1: خلاص كويس بنصير نتصبركم الليل
0: هيا بونا الدالي ونبرودة ولادنا توم اللوم ما تعملوا وآدم ما تعمل قب منا عطال لا حوزات ولا سنيت لا حرد قلوم بلاهو بزهد لستنو
2: هيا ولادنا توم تبلوه ليكم ولاد من الناتهم
0: يا ري بس قويام يكون تأميرو من تيدي حامد ودريس عواته وجماعتوتهم همد ودريس عبي وابراهيم ود محمد على هالديبو كله ما ولادنا توم بس انتني
2: هيا ابدا حنامتو صراحة كفوت الراف عامل له
0: اللي صراح بدير صوارومتو ازي حنا صورت حنا هابيلوني سميتنا قبهت حاري علي ترقيا بيلوني كوندو انتي دي لتصبت ايه هلا لسميت
2: لا لا لا لا كفا بديت منكم اولا علي عليتا وترقيا هي بتقرايتنا ترقياتا الا ترقيا بالمش فتاتا بستا وقبهت يعني قبهتا وحرير هي اللي لباسنا اللي قلون لبس تمامي ولا قويكم
3: اللي كل رتبولون ليكم اسماي كل لكل ييكو
0: ييكوكو كميتة طيب
3: ما ليه اتهدى يعد مركة قايساتن ده انا ابو اتشاها بوسيت جابها التحرير الارترياتا انده تيلت التحلسة معكوا وقلي توبيا اقل تحاروبة وارتريا هين اقل حرورة وولادا اقل حكماتو وامتبال على
2: ابو اتكاها بوسيت بس ديما تحليه وقال من نفرياتنا إلى حلايا متبل علت

0: بدأت بتحلى عليك.
1: انتي ما دو بس من أفلة تفكر دولك قلي تقبيلة مدول صباتك يا زلة. ما يهبان انت ما يهبين ما
0: مرحبا مرحبا.

0: ناس أولاد رسيت ناشفت بندي بعته من نزلة
1: خلاص كويس أبي الواب سلف الله حمد قلنا سلف
0: حامد أنا نوش أسلو ونوش أسفلو له ليكو قل السالمو تقلم تأكمم
1: خلاص له يتأسلو
0: مرحبا سلام عليكم عنجا
2: مرحبا مرحبا أبي الباب مرحبا
0: فهليكم
2: مرحبا
0: كوبام
2: مرحبا
0: سلومان مامي
2: الحمد لله
0: كبقى عنجا كين نتهاجك وكين نسالم إذا زلام ما تسألنا هليت كين الترسيت أتونا هيا
2: أبي الباب عسكر كل دول ما تدقاق لا تحزي هتلا تحيسان هنا قروم هلين
0: لا لا أبايكم أبايكم عدكم تمامي حتى شر الأبوني أردنا هيني أمين تو ودمان بس دمان أبلكم
3: أب حجة ولاد توب ولا بزلام ما تقوم الليل
2: لا شباب أنتم أتو أنا هي تلا وارديتها الليكم
0: دهان دهان عنجا وارديتكم يوم تأناتو إبرب منو ودمان أبلكم الليكم أنتم بس عارفوا وأسترحوا وارديتي يوم نوشي
4: يها وسب
0: مرحبا من انت
4: شفتيت هلو مثلك
0: شفتيت انكم شفتيت نوس وتل اريد مثل حد ما تصونا شفتيت ريامي هنا حكومتنا انتم تمام شفتيت كل بس ريامي هنا
4: تل مثلك يا علو
0: لا لا لا لا صب سلاح اول يوم بس اقول لكم ليت ان ره لنا كل بس ريامي هنا
4: كذاب
0: مالي ساكتي تعذبني ويتتعذب بلك عليكم أزي ما هجاي بس هتاتا شفتيت رأيامي إحنا ملك الليل
4: لا كانوا يحبر كن من يجبي اللي فرد تبو صوتك اللي فرقوته
0: يا ريام البدير منا كان ما دات من قبل انتيت بلسه وأنا ما هجاي كله يبدل له قوليته رأي أنا
4: وين
5: اللهم وطله اللغمة شفتيتو صورو
4: مرحبا حامد كفيكه

0: ስለዚ ናይ ማይ ትሕሶ ናይ ማይ ሃብቲ ስለ ዘሎ ምስ ክሊማ ተደሚሩ ንጀራዲን ኣዝዩ ምቹእ ከባቢ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ፍላይ ኣብ ግዜ ጥልያን ዝተመስረቱ ከም ዓዲ በርበረ፣ ኤላ ብርዕት፣ ጀራዲን፣ ኦርቶላ፣ መከላሲ ወዘተ ዝበሃሉ ኣዝዮም ዓበይቲ ኢንዳስትርያዊ ብእንስሳን ብጀራዲንን ኣብታም ዝኾነ ከባቢ ዝካየደሉ ዝነበረ ዘመናዊ ማሕረስ ኣብቲ እዋን ተተሒዙ ዝተላለየ ከባቢ እዩ። ካብዚ መንግስታዊ ንጥፈት ኣትሒዞም ከዓ ካልኦት ሓረስቶት ካብኡ ተመክሮ ዝወሰዱ ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ይኹኑ ካልኦት ዘተኣታተዎ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሕርሻ ናይ ጀራዲን ዞባ እዩ ኢልና ኢና ንጠቕሶ ንዓንሰባ። በዚ መሰረት ማንጉስ ናይ ከረን እንተይልካ፣ ራንሺ ናይ ዒላ በርዕድ እንተይልካ፣ ወይኒ ናይ ሓጋዝ እንተይልካ፣ ናይ ዒላ በርዕድ ናይ ከረን ወዘተ ኣዝዩ ተባሃጊ ተፈታዊ እዩ። ሕጂ እዚ እንታይ ወስደና ንሕና ኣብ ዞባ እዚ እንተ ሰፊሕ ዝኾነ ዕድላት ናይ ወፍሪ እውን ተረኺቡ ተካልእ ከባቢ ኣብታም ዝኾነ ማይን ኣብታም ዝኾነ ሓመድን ክሊማን ስለ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ጀርዲን ዕድላት ኣለዎ ንብሎ ንኽእል ማለት እዩ። እቲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ግን ቀሊል ኣይኮነን። ምስ ኩሉ ንሓስቦ ናይ ምዕባለ ናይ ልምዓት መደባትና ግን እኹል እዩ ኢልካ ትድምድመሉ ይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ከባቢ ሓረስቶት ናሱ ናሽቱ ጀራዲን ዝምርዎ ኣብኡ ዝፈሪ ዓይነት ናይ ገረብ ዓይነት ናይ ፍረ ናብ ካልእ እንተስፊሕከዮ ማዕርክ ንደይ ትሕሶ ከም ዘለዎ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ኣንሰባ ምዝራብ ማለት ብዛዕባ ጀራዲን ብዛዕባ ፍሬታት ምዝራብ ማለት እዩ ሓቂ እዩ። በዚ ጋጣሚ ቅዱስ ዮሃንስ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ነዚ ዕድላት እዚ ተጠቃሚ ክኸውን ኢና ንምንየሉ ማለት እዩ።
1: اهلا بكم مشاهدينا في هذه السهره التي تقيمها الفضائيه الارتيه بمناسبه عيد القديس يوحنس. هبت مريم لا حلايات لا نريعنا ولا تلهينا نريعنا هرمه قوميه بلينتا مثل لا الزازل اللي بالعلى لا علاقتنا يا ميتا هرمو دي بناي حرس وناي قليتا مثلا ميتا لحلقات ودي مت دي بأي وقت تتحليه
2: لحلقات لأجلان رأينا ناي قومية بلين اتوقت هرمو بكيوة اندال هرمو قل مشاقو منو لشقل قل السحاقو وقل اتفاقو عند بيلو للحلو حليتو وحين هاي هي انا دي حين كرم دي وقت لا شقلنا هرموت ولا تحل اللي ولاد الابو اوالد الابو ابي الابو عايش الابو كل قدام دي بهرم ولا تفرره لحلي ولدته الهدف لنا يميتو لقدام فيقت شغل بزح قلشكه انت بهال على تحل حليته بديرو لتحل نبر على زي ما قدام كيوا ودي كم قبل دي بغراتك لكيوا تم اندبيلا قلشكه يقدرني قلت لوق هلا قال هلا اقلو وقلت فاقع هلا اقلو ولشقول كما قال قدام قال لي قيس كم سلي لي لما سلي بكبتهم ورود كروت حلايل لا امره سحاق لا امره لا لا سحقه حق وتركبه كم سلي لي دي بحلايت لريناه ندو دو لفاقعهم ولا شقول هيني قدام قيس بلتو لا زي بلين سبت كم سلو رينا دي كون دي كلن لكم يا هلا كم سلو بناين هجيا بناين عدد كلن دي وقت هرمو لو ودي اهو دي وقت حارس لو ودو دي وقت وكاع لو ودو دي وقت ناي عسيد لو ودو حليت ناي تقرينيا مثلا ازي دي وقت ناي عسيد او ندال عزتو لو حلو حليت هلا مسلب بزحنا الى حليت يقربان نسر دي كون ازي القوميات ميتو متوارثتو قوميات حتى دي بلا تتحلي ابه جينا الى قوميات الهامة تتحلي و نتنفعوا نركبهم اللي ملار ايكا لقوميات لا عاداتو ولا طبايع نايو ولا لا تراث نايو متوارث كمتو ديبا حتى الهليت ديبا ما كاليت كمتا هلي للار ايكاتو اللي هيني قوميات اللي يغليم عن سبا با لهلا قلو قوميات كالي ما هلا ديبا غليم عن سبا هيني زيادة قنزك كرو لهليت قلنا لقوميات ازا احنا بلين بيلنا قابانا من قبي قوميات تقرر هجي تقرر لتاقو وهجي تقرر لتاقو ትግርኛ ብሄል ለመንገቢ ብሌን ልትሃገው ትግሪ ልትሃገው ወትግሬማ ያኒ ብሌን ልትሃገው ወትግርኛ ልትሃገው እሊ ንሱ ርሑ ለቀድራ ምና ግርመት ናይላ ኣቕሊምቱ ለሸዓብ ክምሰለሊ ግልግባ ለቀድራ ለመንበረሁ ምስል ሰበት ቀባት ዲብ ሓርስ እሊ ሓላይት ናይ ብሌን ርኤካ እንተተትሓለ ለልሃርሞ ለሃለው ላኪን ኩሎም ብሌን ይኮኒኒ ኩሎም ቶም ለትረከባት ለላር ምስሎም ለሓላያት ለሓልየ ምስሎም ባለቱ أذل هجا ناحيت لطور أبا ومسلمه هيني لعاداتهم لطبايعهم مثل اللي تبني وبلي هنا لما حبتهم ديب قبتهم ديب جنيتهم ديب عبايهم مثل ركبوا بهلتو لبستهم متشابهته نبراهم متشابهته كل الحالتهم ديب هداي مثلا اذا هاي هداي اللي تفرروا ديب لين نرات انا ما كن حركه نمصات على العيد لا هداي اللي تفرر لهوريان اي ريكم قبل ديب تكريم الهوريان متشابهته بس لو

0: الوحدة والمحبة بين أفراد الشعب الإريتري وقومياته المختلفة. أستاذ محمد عبد الله، العادات والتقاليد تلعب دور كبير في عكس هوية أي مجتمع. العادات والتقاليد الموجودة في إقليم عنسبة، وخاصة التراث الشفاهي الموجود في إقليم عنسبة.
1: شكرا أستاذ صلاح. قبل ما أفوت في السؤال، أحب أن أضيف فيما قاله الأستاذ هبت مريم بالنسبة للإنخراط والتجانس لصفة عامة. طبعا حتى الشعب الإريتري أشياء عندنا بنيت حتى في الثورة، لكن ما قبله مثلا في مناسبات العيد، وهذه المناسبة مناسبة القديس يوحنس في الأعياد، سواء كان في عيد الفطر، عيد الحج، الصغار يحومون في البيوت ضمن الميزة الموجودة هي الصغار في البيوت، سواء كان تقرنة ولا تقر، ما تقدر تميز، كل واحد يقول معايدين ويحوم في الهناي، سواء كان في العياد المسيح والعياد الإسلام. فهذه من ضمن الأشياء اللي تقدر تقول إنه أسرة واحدة هي. أجيال كلها تمر في بعضها، عندك حبة تمر حبة بلح طوال تكون مع بعض، ففي أشياء كثيرة تميز المجتمع، وزي ما قلنا التجانس والانخراط. يعني ممكن الواحد يقدر يضيف، لكن الواحد ما يستحضر في ثواني بسيطة. فبالنسبة للتجانس الموجود حبيت أضيف هذه النقطة. إما بالنسبة للتراث الشفاهي والتراث بصفة عامة، التراث له دور كبير في بنية الهوية الوطنية والتاريخ، لأنه بالذات التراث الشفاهي إذا رجعنا في التاريخ منذ القدم لم يكن عندنا التاريخ المكتوب، وحتى تاريخ قبل التاريخ المكتوب كان عندنا الناس كانت تتوارث تاريخها وثقافتها، وحتى الأشياء التي ترسخ هويتها عبر التراث الشفهي، عبر الشعر، الغزائد والغنى والأمثال الشعبية وأشياء كثيرة. فالتراث الشفهي دوره وصفة عامة التراث دوره كبير في بنية الهوية الوطنية وحفظ التاريخ. فبالنسبة للموضوع ده ما دام يعني تحدثنا عنه، هذا مجال عظيم، مجال يحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى يعني مساعي لحفظه، لأنه تاريخنا موجود في تراثنا الشفهي. فشخص كبير أو أب كبير لما يموت وهو زاخر وكان عنده هذه الثقافة وهذا التاريخ، يعني تاريخ هو القاعد يموت. فدائما نوصي في مسائل زي دي عشان نتخذ مبادرة والناس تعمل دراسات بحيث تحفظ هذه الأشياء ويعني تتوارث عبر الأجيال جيلا بعد جيل، كما يعني ورثناها من جدودنا. فحتى أنا ممكن أقدر بالنسبة لبنية الهوية في الميدان، حتى في النضال الإريتري الثقافة كان لها دور كبير. الواحد بدل يعني تحضر له اجتماع والواحد يتحدث، أنت لما تكون فرقة فنية وفي الكرول الثقافي لما تقدم له، ممكن الأشياء اللي عبر التحدث وعبر الكلام اللي تقدر توصلها ممكن بطريقة بسيطة وسهلة تقدر تنظم وتقدر يعني تفهم الناس عبر الأشعار والأغاني والقصائد والأمثال. زي ما تقول المثل طبعا يعني كلام مختصر ويدل على موضوع

0: بطريقه بسيطه يعني. مثلا اذا قلنا في بتقرا هجاء مثل وجبي ابسلل، هذه ممكن تقط لك كلام مكتوب في صفحات يعني. فالتراث الشفهي له دور كبير، وزي ما قلنا لازم علينا ان نقوم مع مساعي وتدرس وتحفظ هذه الثقافه اللي كانت في مجتمعنا منذ القدم.
1: ورات خطاتلتنا مدباتنا بمغنيات قدس يوحنس ناي مدب سهرة جينا قصالي زلو حجر ما بعل قعسي تبل درفين بقانقوا تكرنيا تخطاتلنا كنملاسينا

0: ስለዝኾነ በዚ ኣገባብ እዚ ተተሓይዙ ዝኸደሉ ዘሎ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ናቲ ውፅኢት ጌርና ክንገልፆ ወይ ከነቕርቦ ንኽእል
1: مشاهدينا ما زلنا معكم في هذه الأمسية بمناسبة عيد القديس يوهنس من قاعة مطعم مصوع في العاصمة أسمرة هبت مريم إلا أزل ريالة أنحنا شليلته وقدمها برضو شليل برضو رينا نعتقره ميتو لتفناتيا كليتا
2: ايوه لتلهيا كل جنس تلهياتو ناي قوميت تغرى من مغبي كل جنس تلهياتو لسلف لرينا شليل بطار البولا ولا كاليتي يعني شليل سواكن تتبهل اللي لفرق نايميتو لحتى بطارن للتلهيها لو شليل طبعا ناي والدتو ناي والدت تلهياتو لاولاد من غير عندك ابو يا نتغسوا يا ندبطرو لحلون وتن هي بشليل للتلهيها بهلتو لشليل بطار لبيتنا بطار للتلهيها ولا حتى هيني دي اند بركه او اند تغسل التلهيها لفرقنا يوتوت لظبطه هيني والد الشليل اند التلهيا اولاد هيني اند الحلوان اللي مبالته لشبابات وقت حق ركبوا لالي اند التلهو حق يكفلوا يتصبح قلوبنا عشان كده قلت التلهو بدي بهم شبت الليت محبتنا يهد الله سفلال هلا عشان كده دي بسامن حتى يومته ولا دي بشهرته ولا مناسبه نعيد وقله اكان ورد محل نايت الهيبوم دي بحق وترا كبو لتلو لتفناتا جنس تلياتات لتلو من لتلو تلياتات يعني سرو اللي تبالت عكس نايو كمان هلا الاولاد لحال الوالد لحال ياهو انت تقسى الاولاد هين دقدق مثلا والسوميا اذا كم سلوت عكس نايو والسوميات والسوميا اولاد دقدقو ووالد لحال ياهم دي بشليل يعني اوالد ساعة ساعة بشليل واولاد هين لحلوان لكل هيني نايلا قوميت جنس ناينا من بزح تلياتات نايلا قوميت تو غنيبل قدر تلياتات لا زب دي قوميت تغرى سبت قربات ديكون ناي تغرينيا نايو غرمت لبديبو تلياتات الله غلوم ناي بلين غلو لمسل تلياتات الله غلوم لكل غلميتو لا لا لا عادات نايلا شعب تا متل هلا جيل قلت عدي بدير دي بقدمام والدينا اللي تلهياتات اللي مره واحد اسك ازي من لاسر لسبل ابونا عندك ابادي بالوقت اللي هلا التلهياتات اللي تلهينا برا ولا امروا اللي جيل اللي دي بقول اللي تبتك ازي التلهياتات اللي كملت عدي كملت ورس اقل وديتو للشكل هلا كما زاز اللي بنقول صنعها الدراسات عندك ابديبو والمهم دحنتو اللي يقولون رأينا زي بقر مطلق يقولون رأيناه حقو كن اللي تلهو قبو حلا بهالتو وتعدد إبا جيل جديد جنبال نقدر
1: بالتأكيد أستاذ محمد عبد الله هل عندك إضافة في نفس هذا لأنه يتعلق بالتراث والعادات والتقاليد والفلكلور الشعبي
3: طبعا إعادة هي طبعا زي ما قلنا السؤال كان هل تقوم بدراسات لتقدم مثل هذه الفولكلورات والرقصات التقليدية هي كانت السؤال فأنا في البداية كنت أقول يجب أن نقوم بدراسات أكثر عمقة ويجب أن نوسع فيها إما في كل المجالات الثقافية اللي تقدم ما تقدم يعني أغنية أو رقصة تقليدية وإلا أن تقوم حتى ولو بدائي أن تقوم بدراسة لها فطبعا حسي في الرقصات اللي كنا نشوفه زي ما تحدثوا نفس يعني الدراسات كنا قاموا بدراسات إما في مجال اللي سألتني به في البلد مجال التراث الشفهي ترجع 200 سنة 500 سنة وما قبله ف تقوم بدراسة وتعمل فيه تنقب بعد التنقيب تقدمه للمجتمع وإما كل اللي كان يتقدم في زمان زي ما هو ما تقدر تجيب لازم تعمل له تنقيب بحيث يوائم الزمن وبحيث

0: يكون قابل للدراسة وبحيث الناس تتقبله. فما في شيء جديد أضيفه، لكن الدراسات دائما قائمة، ولكن دائرة عمق ودائرة توسيع. فده هي اللي بقى اللي أضيفها فيما قاله. طبعا تكرار هو، أما لأن السؤال عن الدراسة، هي الدراسة اللي تقام. يعني لا يفوتني أن أشكر وزارة الإعلام قسم التلفزيون بهذه المبادرة اللي قاموا بها لكي نوضح ونعبر ما لدينا في المعلومات من المعلومات في إقليمنا. وأهني الشعب الإريتري بمناسبة القديس يوهنس، وأهني قوات الدفاع الإريترية، وشكرا.
1: شكرا أستاذ.

وحقها يعني كيدنا خر ينشنورنتي إن قول وانكرانين دوس يوحنس ورخا يا خنير مسمسد تلفزيون أرتري يخدي إسنا خوغن نتخا ناتك شعب أرتريو بلد كورة دي برة دي تلمندر توسي ناحيل الجيباني ودي أجب على إيه اللوم جربكن وشكراً.

0: المشاهدون الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه السهرة والتي قامتها الفضائية الإرتية بمناسبة عيد القديس يوحنس. جزيل الشكر للحضور الأستاذ هبت مريم والأستاذ محمد الأستاذ الزازي، كل عام وأنتم بخير. ونشكر أيضا إدارة قاعة مطعم مصوع على هذه الاستضافة، كل سنة وأنتم طيبين.
1: ዝኸበርኩም ተኸታተልትና መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ብምክንያት ቅዱስ ዮሃንስ መደብ ሰሃራ ምስ ዞባ ዓንሰባ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝመፅእ ብካሊእና ክንራኸብ ደጊምና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዘሎ ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ክብል ይፈቱ። ብፍላይ ድማ ነቲ ጅግና ዘይክማ ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ክብል ይፈቱ።

0: ዝኾነት መጻኢት ኤርትራ ባሕራ ሕርያ ኽብርኽ ጥርት ዝኽብራ ሎሚ ነኽተት ንመክት ጽባሕኸ ነምዕራ ንያትና ነጻ ሕርያና እናበልና ንዘምራ ኣስፊሕና ኸነዝምራ ከነዝምራ
1: ኤርትርያ ልሙስተቅበል ቱብና ብኣርዋሒና ኽያሩና ልሑር خيارنا المستقل عزتنا يؤكد قمة كبريائها علوها نفيرنا الحاضر وتصدينا كي يضحي غدها بهي المذاق كالعسل عزتنا وقرارنا هو نشيدنا ننداح نتنامى بفوح الأناشيد

0: سرقيه يوم نتبقس نقابي بركه فنقح قلت تمدد عيمات تغرنا حرحر يا النا تقنبل ننشد سن وامان قلت ترشد
1: امان وفهق النمتنير تعرتريا بريك الندوره ثرت حشمتي كاف ابو النو قراره بسكتش نوبيرا نني اتبري ندورو عينك دادنو فدقه زومشنو
2: ان ينفرير تقوانا يسراري ارتريا ترورا فرير اول ولا خود اكسرو نرحشم ارورا نكدبلتن حرقنا تدأمري اخطونا سخرا ينفاش ينفرير اول ولا ينوقر نوير ينجمرا ادان دون عجل دون ولا اختين اندبا يندي مرق خورا
3: نغو كي توغي تاوي دكو علي تريا وركو نغو نمحين دوغي تيكو برا ورتو انتون حالينا ندون نغن يام دشكي نغو نمحين دو بريغاغي منن هينم كلن هينن ينم
4: Shooking apau sadina hatra kule laga heading ko talalina si angkatian salata tamma fedi dardi sellas kilana si niata nga hedang atawan diki selledi sasiat salasuna si
5: naga teretriya sarrimane eddedal bidiswai tanahaydu ligdol gersoy nidoro rakital rasimas sakadda haddo guddusnu كتساكو كويستي كوكتبك بلسنو ناغتي سارو آني غرسن

0: قوي يا سيدي، كم دي تحرتي ثم كرتات ناي سرحها مسانا مسايس اللي زلوا ده تقم أي كنا
1: أبا حقوي تايب النيرو أبا حقوي بندادي مالتي تمرتس تحن قلب يبلو نيرو تحن قلب زي قلع على أمر خاص سكيم كايت خيط سلازي قلبات ثم كرة سرح تحن قلب تمرتون تحن قلب خلتي
0: تيكيت كوجد له فلتات ندعري دخونا نجار حيش كايو تاني حقا أبتي دقات أما كايف اللقني مساق هيدا له هركوت كونكا سرحتني كونكا تاني حقا إذا خمسة تخيل مندق تخيل قلة تخيل كله كتبلت فلتات تبغي نقد ميها دتنا حكا سرح شعوه فلتت ندعي حيسكات انا حقا ابتي فلتت كم ساخلو
2: انا ود 91 عمتي اتزعبين لمدي سراح يزن قساقسن زلو نود سب كوف مبالي زحممو عقمي كي سراح اخون توعيله صلع على عيز بلني ازوم سبورت ازو تروز بلو كيلاتات حقوم يوم نعنا خا زي سراح سبورتنا ناكلاتنا يطون كرويو
0: مساتي أي شرحني يوم أي شرحني زبط أبي قطهم بمركز يوم نخدر له سلذي أنا أتي سرح تقي مني يا زبلا أنا أدي وبزحق الدخوينة يا قرب نفسي ترترا مبر تقي مني
3: كسبت حجي أبزك جيسي ولا تموسوتوس ببزح يلون وسيرة لقى خفتم عدمي دلو افتع عدمي دلو سي دلو نحنا كمان نسخه من بعبي ونسرح السرح زلو سي نحنا بوزحنا خو نمهر لنا نمهر ونا لنا
4: سكن اغرو من قدكم تي ساعات سراح ما اسيكم تسرحوا ابينا اي غزي كندا يا معلتي سكعلنا
0: غرم شقع ساعات حاده يسرح ابجي
4: كاب ساعات كندا
0: كاب ساعه شمنت حده شقع ساعات حاده يسرح ولا تم سايز اللي بتسرحوا شعو بحنس أن فدس ما هم جاء نايمشت أنا أيوفرني
1: زي خام سمري كل سبب زي كحلف كل شيء وكم زخام أنت راك علي بومس اللاجس هبلون كري وهم مورال كهبوهم يقبعي نعم نسحج من نستر حرشاس حد مع تال اللاجس كبلون تساي قبر أنا حج هناتو ثم بقى تعوز بهالحجز أفرازا بعد يلام لكنه سابينا ندفع عربيا يدلي سلازي نقرا مقدر كازيا المينستري حرشا ملقتي محلال
5: اب عودو عيدو يقزا خاتو اب قبرا قوينا وقان السبايدو
2: ابزان اشتو قاطعو اسات شدشتا مئت قرب قيسو تزاري اللو جاردين ببهاري ومياوي افلو تايدليو عينت مريت زت البو تخلي زر قال وقتي زرلي عقن ماين دقعن زود اليوم مدهاني تنكالن أبوي تخلي هايلة أبزا عودي أفلو طوام كمتي كعلولونا زنحو كاب تمكرون تعزبتنيو أبقولبت تمهارو دك ودومون يحق زوام يوم
3: تمي يانا سحيط هالعيلة بهال بتاس وزبالنا مسارتنا نسارة نسو تتبزح سرعكو نسو سرع تخونا تتبزح سرع نسو نسرع أنا غا أفتخنا دوك هلو وي قد قوات كنقعد كلنا عقنا قال لنا غيرنا بتعزبلنا مسرت كان احنا نسرحها مالتي حجي صديق ندير زي زي صديق ندولو افت زي صدقه غزي خلو مزني شي حوي ماي نسيو نخسكسو دوفع قال داو سخنا قال ما خلو تسرحسي ببتراينا نقولو مالتي بزياده خازمنا شحواتي ندير مسرحو انا افت وتدرنا قال ندير زلو افت عرفت زي مصخ لا غزي يتسرح زيارة جن سوميم ببزح صرحه مالتي إذا ما بع نعنا قبلي نوع تا عدم تليفون هذا الواسي وحداتين نعنا قبلي ونحناسي دحريوس أنت خن جبر أمن تاينا دلنا نعنا خن كاس أصلنا قبلي مر نوعكو ولا حنتي هجي ودي علمي نعنا قبلي وجد سعر الله صعب زي جزيزي نعرف عرفوا إنه لنا تا عرفت جن ولا حنتي كم زي نايزم عبيت زلو خيمتك عرفتي لنا نسون كومي تروحو بعبي طبا يالو نسحبره تسمت نزمارالو اذا سرحت

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وفد إريتريا على المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. شرطة مدينة كرن تنظم توعية لأصحاب وعاملي مؤسسات تقديم الخدمات.

دورة تدريبية في تربية النحل وإدارة المناحل في أسمراء. هجوم إرهابي واسع في مالي. ترامب يقول أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف قطاع الطاقة. وواشنطن تعترف بتملكها أسلحة في الفضاء. أهلا بكم مشاهدينا. يقوم وفد إريتريا على المستوى يضم مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس كبرهيوت ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين بخيت يقوم بزيارة عمل في المملكة العربية السعودية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين. وقد التقى الوفد أمس 15 من سبتمبر في الرياض مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي اللقاءات التي جرت يوم 14 من سبتمبر مع المسؤولين في وزارة الطاقة ومؤسسة النفط السعودية أرامكو تم التوصل إلى تفاهمات حول تعزيز التعاون والعلاقات وبحث الفرص المشتركة بين الجانبين. حضر اللقاءات مدير البنك العقاري التجاري السيد برهان قبريهوت والقائم بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني كرزكير. نظمت الشرطة في مدينة كرن محاضرة لأصحاب ومقدمي الخدمات بما في ذلك دور الموسيقى ومؤسسات الألعاب الإلكترونية تناولت أهمية الالتزام بالقانون والسلوكيات الأخلاقية. أوضح قائد مركز الشرطة الثاني بمدينة كرن الرقيب أمنة كوبروم أن الهدف الأساسي من التوعية يتمثل في تعزيز دور الثقافة والقيم في الحد من الجرائم، مشيرا إلى أن إسهام جميع فئات المجتمع يعد أمرا مهما لضمان السلام والأمن في المنطقة وتهيئة بيئة مستقرة تتيح للمجتمع حياة هادئة. وتناولت التوعية عددا من الموضوعات من بينها أهمية معرفة القانون والالتزام بالسلوك الأخلاقي والمحافظة على قيم المجتمع ودور أصحاب المؤسسات وإسهاماتهم في الوضع الأمني، إضافة إلى احترام العلم الوطني والتعامل معه بالشكل اللائق. كما دعا الرقيب أمنة محلات الموسيقى إلى العمل بوعي من أجل أمن المنطقة والمساهمة بصورة أكبر في تعزيز الثقافة الوطنية، فيما حث مؤسسات الألعاب الإلكترونية على توخي الحذر في المحتويات التي تقدمها، ودعا أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والإشراف عليهم بصورة سليمة. من جانبهم طرح المشاركون عددا من الآراء والمقترحات شملت مواصلة وتعزيز حملات التوعية المماثلة وإجراء متابعة جادة للحد من الأعمال الإجرامية ووضع ضوابط للمواد والأفلام المخلة، إلى جانب توسيع انتشار الشرطة وتعزيز الحراسة في مختلف المناطق. خرجت وزارة الزراعة 41 مزارعا في العاصمة أسمرة من دورة تدريبية حول تربية النحل وإدارة المناحل تضمنت دراسات نظرية وعملية. وفي كلمته خلال حفل التخرج الذي جرى في 14 من سبتمبر الجاري، قال مدير مكتب الزراعة في أسمرة السيد إبراهيم أيوب أن الهدف الرئيسي من التدريب هو ضمان توفير غذاء آمن ومقدم للجميع، وذلك من خلال إنشاء أرضية تمكن المزارعين من حل مشاكلهم بأنفسهم. من جانبهم أوضح المدربون أن الهدف من الدورة هو ضمان الأمن الغذائي عموما وإنجاح برنامج الاستفادة من الحقول الصغيرة وزيادة إنتاج العسل كما ونوعا. وأضاف ممثل المتدربين أنهم سيكثفون جهودهم في توظيف التدريب الذي تلقوه لتحسين سبل عيشهم. كما أكد مسؤول الثروة الحيوانية في قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد تسفهيوت جيلاي أن النحل يعطي إنتاجا وفيرا من العسل إذا تمت إدارته بشكل جيد، داعيا المتدربين إلى الاستفادة مما تلقوه من تدريب في تطوير عملهم وتحسين حياتهم المعيشية. وأشاد ممثل قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد أسرات هيلي بالتدريب الذي تم تنظيمه بالقدرات الذاتية، وحث مكاتب الزراعة الأخرى على اتخاذ مبادرات مماثلة. كرمت مدرسة دوتا للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مديرية بارنتو طلابها الذين اجتازوا بنجاح الامتحان الوطني للصف الثاني عشر والامتحان الوطني للصف الثامن. وتم في المناسبة تكريم وتشجيع 37 طالبا ممن حصلوا على درجات تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي في الشهادة الثانوية وأعلى.

أعلى من 80% في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2025-2026. وقال مدير المدرسة الأستاذ سامسون برهاني أن هذا الإنجاز يعود إلى العمل الجاد للطلاب وتفاني المعلمين ومتابعة ورعاية أولياء الأمور ولجنة أولياء الأمور. أوضح مسؤول قسم الإدارة والمالية في مكتب التعليم بمديرية بارنتو الأستاذ جزائي يوهنس أن الهدف من البرنامج هو خلق المنافسة الشريفة وتعزيز روح التنافس. وذكر مسؤول فرع جمعية المعلمين في إقليم نقاش بركة الأستاذ تسبال الدتر مريم بأن طريق النجاح طويل ويتطلب صبرا كبيرا وتفانيا. مشاهدينا شرطنا هذا التواصل من الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. شهدت مالي هجوما إرهابيا واسعا استهدف قاعدة عسكرية في منطقة موبتي بوسط البلاد، أسفر عن مقتل 50 عسكريا على الأقل وخمس مقاتلين من فيلق أفريقيا الروسي غير النظامي. واستهدف الهجوم قاعدة عسكرية في منطقة ديورا بإقليم بوبتي بوسط مالي، وقد تبنت الهجوم جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وأعلن الجيش المالي بأن الاستجابة على الهجوم مستمرة، ونفذ هجمات جوية على الإرهابيين موقعا خسائر كبيرة بشرية ومادية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة التابعة لكل منهما، وأشار إلى اعتقاده بأن ارتفاع أسعار وقود الديزل ناتج عن الحرب في أوكرانيا وليس عن الحرب مع إيران، مشيدا باتفاق البلدين. هذا وقد صعدت روسيا وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة الهجمات على منشآت الطاقة. صرح وزير القوات الجوية الأمريكي توري مينك بأن الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متمركزة في مدار الأرض في أول اعتراف علني. وقال مينك في كلمته خلال مؤتمر القوى الجوية والفضائية والسيبرانية: نواصل العمل لضمان بقائنا على أتم الاستعداد لمواجهة تحديات التهديدات المتطورة أينما وجدت، وأن الولايات المتحدة تمتلك الآن أسلحة للسيطرة الفضائية في المدار قادرة على الدفاع عن القوات المشتركة ضد أي عمل عدائي من قبل الخصوم. وذكر لطالما حذرت الولايات المتحدة من عمليات اختبار وتشغيل الأسلحة الروسية والصينية منذ عام 2007، وبسبب أفعالهم هذه لم يعد هناك شك في أن الفضاء بات ساحة حرب. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وفد الارتفاع على المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. شرطة مدينة كرم تنظم حملة توعية لأصحاب ومقدمي الخدمات. دورة تدريبية في تربية النحل وإدارة المناحل في أسمرة. هجوم إرهابي واسع في مالي. ترامب يقول بأن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف قطاع الطاقة. واشنطن تعترف بتملكها أسلحة في الفضاء. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: ديب أساسات مدرسة الثورات لمسؤولين من بنبن أماكن لمسؤوتهم العلو أكلا نيات دراسة على تهيه قلي سنة دارسام من ما لعالو ديبهم لكاتب ولا قرئ قلا حتى ليل أمر قلا درس لك أصبه وكاتب العلام مبزحو ديب ندال مدسل على قلا نادل ولا استشد يكون مدرسة للبولا ديب حنقلو بايئتي تأمر اللي ما لبعد مشاكل كم على لتهدق مبلا مدرسين بعدام لعبي الشقل مربيات كمسال على تمال تأمر من لأتا مدرسة تقل أول مرة لدرسال عليها منادلات سقا قايم ولا الشامبل حتى من نوم تهتاما ذكرياتها بكنا تشارحنا
1: وحجي بيت بصورة ما يصب بها النبات مزا يكون إرترا ناتنا تاريخي بها نفسها تقوي ناس تمرتي أقدات الموغان هزبوا حيثات كم مجمري بتاقيروا كم علامة حزوا ولا توم قدم هزبوا حيثات كتمسرات كلاون نتم مهيم الناس يتفقوا تقادلتي كم شعو جميرو تتمرتس جميرو مالتي دحار قلنا بسبعة نحمشتن تمهرتي نير تراد خون بسرعة تمرتي كدالو قلو تبهيلو كاب تأخذ ولو كاب كفل تعليم ممهران رنورو ناين برس درجات وجحو تمهرو عقم اللهم ببهرو سالاتة خون سبعة تواتيهم سرعة تمرتي كدالو شرح تواهي بوام مالتي زحجي أب سبعة نحمشتن دحار دحار عامة تابيلو مالتي سبعة نشدشتن كأني أب مسكرم تابي تمرتي كت جمر ما يقول عو تمرتي كجمر توسينو بو مسرت كأتا تمرتي جميرة مالتي جي أب زيرون ديو تبي تمرتي جميرو جي زيرو متأوعيشم

المدرسين مرة حدام، أنا سلف قدامي على حلاكين كلامتنا قاسة علي من عبايب هلتشيت كلسابات والدي والد مايكل على حقهما كل عزيزة عم سعيد علي درير على عثمان دافلة على عبيه كل عثمان تم كتبت اللي ودل على واللي انت تبل تبل حقها هي بزيادة لأجنيتنا درسوا وديب دي مدرسين سحبوهم كلي إساق محارة على كلي ميليشا راكي ولد قوع على وبعدام اسماي ما سمينا نقبا دام من الرسع علينا يكون كأنت تبل تبل دبلة درجة بزحت كازي دبلت فناتا كان هلو وبزيادة شهيد نقص ولدو عبدور على له دي بناي تقري اللي ولد مايكل كمسؤول على مسؤول اللي يتقلي قاه دي بتقري كمان عبدور على له كأزب اللي تقري دي بوزو حاجات كمان اللي أجنيتنا دي بثورات لعابين هم كلهم أبعموا من أولاد مدرسة الثورات دي بلد فناتا كانت عبدور كمان لهم أجنيتنا مسينا نحن لعابين هم كل أحمد ريس كمان لهم حتى دي مدرسة الثورات لعبتهم كالي دي بلد فناتا جهزت لقبارنا دي وزارة الدفاع لقبار دي جبهة دبي كان هلا أولادنا لا يلبتون عمومي نايت جريليت عليقا ديب مدرسة الثورات لعبة وأجنيت هذه دبة تجربتنا إلى ظروف صادفنا على لا يتنفعني بتجري دراسة البلوالة على أفعل لكن نتيجتكم على تلاقي الإشراح فاته

مدرسة الثورات إجليه يعني وقل كلهم كم سلية لمصلو مدرسة الثورات إمتى و تلالنا حتى دعروتا تقنيبا نقدر كم سلورو تلال فعلا إم حكوتي لك إم بهلت تلالتا لكل للأتا ديبا كل للجامعة ديباتا أيوة هذا كم سال حاسب بأنا كم سال تلالنا حتى دعروتا تا ممكن لا دعروتا تلا ديب زيرو بعقلت لا فريها ولا عقشونا ولا فرعتها لكن ديب كله حرور على أراضي إريتريا ديب كله بطحة وديب كله هي اندفرة يوم تدي بلا درجة لا بطحة اللي بلطو لا توقع على درجة ديب باحثين ومر علماء ومأمرت فريت اللي وزراء فريت اللي دكاترة فريت اللي و بزحام فريت الليت يم ولا بوم نو سجل قال ايش الحوم ما زي يقول على البوم ما يقدر قال من نوم من نوم العباين دبي يقول ايش حو يقدر بهلطو وبلا مناسبه لا بامان راسنا لا ترفع كم انسايت وكم سل درسايت ناي مدرسه الثورات وكم سل فرنا مدرسه الثورات ووزيرتنا ناي تعليمنا ينادي بالوقت وقت اللي ولت أنس ودرسيت ناي مدرسة الثورات منا زيرو ديبات تأسس النهلية مدرسة الثورات.

0: لقل عمرة للبل حلم على قلي ولا لا ما تصقلي على أو اللي لأسبق أو تشهل مدرسينيته يوم نتحارب لنا فجر حرية اللي حرية نتعطي ترفع قل حرية النادل لنا وندالنا ندال عديلته صمت إلا حقوه لحرية يعني بنا وطن الغول إلا عدنا دمرت لهليت بدراسة بعيادة بحكمنا بمجالات بعد دبلت فناتة مجالات اقتصاديا قلنا عمرات اللي عدنا ودفع قلنا بأقلات والحاريت ما ندبيله وصبت توم لصبوه قدي بنا علو لأفكار اللي فنتي كأن قلق بأطوق واجه وديبكم إلا الأزهر ليك واديبك واجه وديبك الأشكيت وقبل مني عليما ديبك لا كانت نايل لوطانا دقب أكو دقلق دامعكم صلتو حاسوا عليكم اللي هم دولتو يمكن الحرية تنتريمت حنا معرينا بمنقلة ندى الاستشهادة كل قدام لقلو قيس لترف يتأمر انتا ومدول ترف ومدول تحلف يتأمر لكن تعرفنا من جا قال لنا امسكم سلطه حسب و تل حرب قدم يكل الاستشهاد وثبت له وكل جبهه استشهاد ثبتها هي من استشهد من حسب عليكم قال استشهدكم سلطه ما هي حسب عليكم على
1: التوكد لهي اوالد قال الدراسات ولا اللي بالرأي على حكومه اساس لمدرسه دام بزح تقيير قلت رأي امبتا فريهودي بالوكد دي بنريتها لنا لبدير قلت حل مولين قدر قارتو

0: يا والله دي بيت مصورات. انا بزح اتذكر بزح لسيد بزح، لانه لدول اللي هي دراسات بزح كبتتي على اتنين انسيت، وحنا هنا او ارض انسات من نابور دي ناي باغلب بزحه دي اللي ما تانا دي بالكو، ولا بعداد كمان ولا البعداد قوميات ما دي بلا حيانة بزحه ولاد لقباء اوارد دي بيت مرة صورت لفرو وتم توم اسكازي يوم ان يوم لهلينا تل درجة تتوقع لو بعد حامل الله وتم توم إلا أن دبلك هنا إحنا دي بيت مرة صورت نتذكر أول لما علمينا نوس من بيت مرة صورت عندما تصور درسونا له حتى أنا سك أزاي لقيت بدم يكم ذكريات رابعة فصل دول أتممكو خمسة دول حلفكو قل لما علمتنا حسابنا يبين لك السنة حاريت قل خمسة فصل درس سبتو أذا سك جيسونتم أدرسيني يبين لك أدرسيني دول يبين لك تهين أول بدير مرة قالوا ديت مية حرة يعني رايت ولا تشيت يعني أنا أزين دبيت مرة صورت جسكو ندا درسكو خمسة فصل حرن أقبلكو أقول لكم قل أدرستو إلا دي ما يتبدأ من يعني هتا لدول أنا وهتا حتى قانا أنا ولا بعمر ما من نوم ما بعمر بزح من إشي عناني لكن بدراسة حنا وهتا حتى نقيس عنا لما درسينا لدرسونا العلو رابعة إن درسوا ما تصو قلنا رابعة لدرسونا حنا وهتا ما تور حيد رابعة إن هلينا هتا مقيسوا تكرم حامسا درسوا ندا أقبلو قلنا حامسا لدرسونا
1: أنا حجي أبتي بوليس زبا قنبارن تقبرتون توم زوتون حنان توم زصعبنا يومني مانياتو كل جزيء معرنة نايتي حبرة السب نايتي رحوقها قطرات يبل سلا زنبرة حجي كله معرهن تمهيرو أبز بتصحب تصحو دبلومات كوينو وطاء سفيرو حساب كابت زنبرنا وطاء كخيديو سحلميو كابت زنبرنا أير كبري سحلميو بحر خسنتو قيس حلميو تردي هاني تجزيه تنحر تمليسك حجي خطري أخو الله خاقر أتبك بوليسن أتي كاريك لمس بقبل يسر سريح أبع أندي أبع علم كنيرو دو يبل قالو دو خم أتو مكروس قالو دو يلا أنا يسمع أقول ما شم تلو أندي حجي
0: قل ما إحنا ندرسنا اللي أنا حنت عجاي درسنا أبلا طائرتنا تمتصعنا أبلا فالو لنا زبط أبلا لدول هيدا إيش على أن يكونوا سفرات من تعلق إلى لا ما أفهم اللوي ما تقابل أنا لكن مثلا ايش علاقنا وابشركم لما درسينا مثلا حنت جاي ندم او مثلا القصه على بناتنا قصينا درسنا احنا سكه العصر حتى سكه دويت لا ابرق سنك حق ابرقت هنا ديكو قدم ابرق

0: كله دي بحمت عجاي وكله دي بتشع حتى من كل اللي يتبدم يا أنا زر ذكرى دي مباركه أتشعت دي بكنا ندرس عنه دي بنا ندرس طائرات مثلا طائرات دول مثلا لما درسينا بينا متفصل مسنع له تأرد دي بو بقفل بكم أكرر بينا بقفل بنا تأرد أكررنا وحلفتنا ده حلفتنا زهتا دي مبالغ دي بصبرة كين حلفت دي بصبرة لكفت لكن الحمد لله هنا مبالغ الحوت قبل ده يكون قدام سلمة منا إلا كيت اللبا لا درسا ولا أدرسا يوم توت لا كان بعد صحلا وكان لا بعد صحلا الله كذا بدير توقت ليك ما رتب ليك أورد أنسات بالذات دراسة قال أنسيت يكون طبعتي على أنا دي ببرور نايرتريا دي مدينة ما دراسة لعلى قدم حرية مهلته لكن بيت مرسورة هينكم سأل أم دقوات وبيت مرسورة دي أي أكان كنا من عرارب دي بمبارك وانده ما تصوه دي بحنت عجاي ودي حنت إبن دي بند أدرسه وطلع إلا درجة الله بصحنا ولا درجة الله بصحتنا هنا زي ما تل مجتمع لين دين هلين احنا كم سال مسال كنا عنا وكنا درسنا ندنبل ودي بنحبر ودي بنأسل زي يوم الليل الحمد لله كم مالت بالليكة دي برهيات ودي بسلام ودي بدراسة بصحة من لينا
1: بعد مدرسة الثورات كم صار لها الأبي دي بزيرة لبقلت حتى دعروتات عباية دي كل فريها دي بكل أريتريا بصحة إلا التبلين اللي بلبا يمكن حنا منا لأسا سواي عنان لدولها لكن لا فكر ولا أمرنا علم لأرعونا دي مدرسة الثورات لدرسوته توكد لهي يمكن قلنا كم عباي وكم سلبزو أمرام ودارسام وقليتهم التوكد لهي قلنا حنا بعمر من قبل عايش عنا ولا دي باما قدرتنا هنا ولا أمرنا هنا ما لدور الهاتو قويت قلنا أبدي مدرستنا أبتل عنا
2: حيث متقبلتنا بسبت متأساس مدرسة الثورات ومتقر حروبات لحالفات مشاكل وإذا فعل لترقل هلا للتحابن فليها أمع الولالي اندو تهاجي كسبتي إلي تكلس اليوم بقلو عدالينا سبت بنسارح منكم تور

0: ሰባት በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ፈንቱ ብርናሚጅ ምስለወ ትልህለየኩም ኣዜማ ሕና ምስልኩም ትልህልና ሓይሳ ወሓይሳት መተቕብለትና እግል ኩሉ ሸዓብ ኤርትርያ ጥቀበት ዓድወካ ድለ ትረከብ ሄየ ኣሰናይ ዲብእሊ ዒድ ኣብፅሐና ዒድ በኪት ወስዒድ እንሻ ላ ዲምንተምኒ برضو ازي ما مسلكم تلهلينا من ذات لينا حلايتنا رق تهلقناتو الا ازل نقدم حلايتنا راح حلايه الفنان عثمان عمر او هي لقبنا يو جامايكا بولا لتامر من حاليته حتى حلايته بالمقدمته فنان عثمان عمر بمن قبهه دي مسرح وروكا كل نفر فنان بهلتو نايو قدرت بديبونا عثمان مهي بزح فنتوي قدرت ديب سعيد بديبو ولا للقات لي يسمع كمان قل عثمان قل رأيو وقل هتولا سوسعهية قل تابعو فتح الدولي عمه لينا حلايته بحبار قل رأياتو بدقمان هي قل نقبلتو أزيمة عيد بكيت وسعيد ديب أمبل مثلكم تلينا ماكم بحجي ناي دمتاوي عثمان عمر
1: جامايكا
0: جامايكا كبل تاني حي عثمان ناتو قدر ناتو ستايل اللو بستيج كم تنور إيو مالاتيو ብፍላይ እሱ ኣብ ሳዕስዒት እንተመፂና ናቱ ፍሉይ ቅዲ ኣለዎ ወላ ነቲ ቋንቋ ዘይሰምዕ እውን ሰሓብነት ኣለዎ ካብቶም ስቴጅ ዝቆፃፀሩ ድምፃውያ

مشيت شو عتي أباقة همشت أباقة مالتيو سرست أنستيو خوينن حنتي تبع عتايا إتا حنتي تعدا ربيتي مالتيو نساون أنستيتي خوينا حلاقات زي بالله إيا إذن أجابتا إذن أركهلو فود مشيت مالتيو درو مرأة صبحتو مرأة خون كله نين داقوال كايدن أبتي إجري عرات إتا أقوال زلاتا غزا أبو يسر.

وسلوة أربعة دما بحو تلويسن إتن أربعة نستي أبتا عند أجابت لا أتولى غزة أبو يا حضرة مسلم مسلم مالتي نتوبة هتو مرعى مالتي أربعة أنستي هما استبهلا أربعة أن تمر لاخا أبزبانا تهانجيتا أربعة لاخا تمر نفس وكفا أب زبانا هانجيتا إلي لندا بلا تمريحان مالتيو أربعة أن أبن دا أقوال أبتا أقبتا زلاتا غزا أوا يأتو أبزم أبو موسى أتو إذن مثلا هانتي لاخا مرأت الله تا لاخا مرأت جركيت هذا سلست بإتصاف سلست سدري مالتيو وي سلست سان همتا نبلون هنا بإتصاف أب هذا جاف ناتو سلست نخفة أسيرا بتا هانتي جاف نبما أخور جمل بإشوخ ستواقع غيران إتا جركي أبنيشتي لوخوتا يأتين تمرا ريحن أبزا غزا إزيا نداوتي أغابة تزولو أباغين تنربع تنستي نداغوال ندتنها أبو يأتو مارتيو أبو مس آتو إتا تقبيلا إتا مرعات لوخوتا استسوكوعات تقبيلا نفس وكفن تنربع تنستي أعربع تجيزي يسمع دهرزي أبتا جركي زلو تحسو تن أخورن إتن سلستي نخفاً فتيحاً ني أدقوال يهبوا إتا جركي تعدى على باتيا إخول ديا أي أخولن نمرقات فتيحاً يكنا بتحريزي إتن أخوار دوما نبتي إقر عراد نايتا مرع زلاتا أبا يقمتو إتن أخوار إشو استوقعا كل جزء تحرى فيه مرعوي وي مرعى تحرى فيتا كل جزء انتاي به الله عين سب بهال الله سلزي بحماق تطمت عينو اشوخ جاء يوقع زبل ملختي بتهرزي زين اربعه تنستي انت جنا نبغزان مرات انت ودي يملسا انت ودي تملي سنتما مسن لك شعاته مليان مالتي شواته هما اوار انستي مسن مليان مثلا دوما عندنا شوعات منسيات هما تر إلين مالتيو تنستي بقدمي دخونا إتاك قدامايتي تقيد دلا سبيتي أبرسا غواغوت تشاكيما إتاك غواغوت ماي اللوا ناشتو تراب بلاحتي أربعة إنشايتي دوما أبوش تلو عندنا بكابي بكرتي تمتما لاخا اللوا أبو يتركيسا مالتيو أبو يأتين إلى أن نبرا نقدمت كهذا خلوا، كابتوم شو أتى أوداد دما، أربعة أوداد بسفي مالتيو، إخلي تعدا، تعدا إخلي تشكيما أربعة يوم مالتيو، إتيوم كليته ناتا يخونو، كمزي لهم كا، إلى أن نبرا تمر عليهم أبغزا ياتو، إتا هم شيء، ده تهري أنستي زلا دما زلا دما تيو منسي. أبا نايلام أبوشتو أوروب صبا ينتبولو مالتيو بكل تأيدو حقفهم ضد دهر أنستي نتوم أوداد مريهو ضد دهر أنستي خيط أبزي مس أتو دما بروكنتا زبهال تونكوبا تالو إزي بروكنتا زي أبزي أبزي كانشيلو تنتيفو يتسنة إتوم شدشتة أوداد نا بروكنتا حليفوم كوف يبلو قطوم نسمين تميتوم مالتيو إتي هاد دوما مستن أنستي تمريحو أبتن إن أنستي أبتا أجابتا وي مرعد زلاتا غزا يأتو مس أتو دوما بيمانة بركو تامبر كيخو نتنا أبا زلوا أبا تنها أنستي أربعة ن أربعة أنستي مالتيو بب ترى بيمانة بركو تامبر كيخو أربعة جزء نفسه كفهم كم دسعمو يقبر دهرزي إندعنا إتا عباتيا هيزو يملس نابزيوم أبزي بروك إنتا كوفي لنزلو منسيات بيمانا إغري تنباركيخو بيمانا بيمانا بيمانو دلو سب جميلو دوما نعمون نعرباتي أوداد أعرباتي كيزي تخطاتيلو يسعموم دهير زي تسيو دوما

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. وفد إريتري عالي المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. افتتاح مشروع جديد لتوفير مياه الشرب النظيفة في إمبيتو. أفراد خدمات مصلحة السجون والإصلاح يتبرعون بالدم طوعاً. في الأنباء العالمية، ألمانيا وأمريكا تتجهان لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية. الجزائر ومالي تدفعان بعلاقاتهما نحو مرحلة جديدة. وترحيب بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كأول عضو شريك. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. يقوم وفد إريتري عالي المستوى يضم مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس قبريوت ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين بخيت بزيارة عمل في المملكة العربية السعودية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين. وقد التقى الوفد في 15 من سبتمبر في الرياض مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي اللقاءات التي جرت في 14 من سبتمبر مع المسؤولين في وزارة الطاقة ومؤسسة النفط السعودية، تم التوصل إلى تفاهمات حول تعزيز التعاون والعلاقات وبحث الفرص المشتركة بين الجانبين. حضر اللقاءات مدير البنك العقاري التجاري سيد برهان قبرهيوت والقائم بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني قبرز قابهير. دشنا في إمبيتو بمديرية ماي عيني في 15 من سبتمبر مشروع جديد لتوفير مياه الشرب النظيفة بكلفة تجاوزت 2.3 مليون نقفة، وذلك بمساهمة السكان ودعم الحكومة. وأوضح مسؤول فرع المياه في الإقليم الجنوبي السيد كبرومس كنا خلال مراسم التدشين أن المشروع يشمل حفر بئر بعمق يتجاوز 10 أمتار وإنشاء خزان بسعة 125 برميلا وأربع نقاط لتوزيع المياه إلى جانب بند نحو كيلومترين من الأنابيب وتركيز منظومة للطاقة الشمسية. من جانبه، أوضح مسؤول لجنة تنمية المياه في إمبيتو السيد هايلي تسفا مريم أن نحو 1.5 مليون نقفة من قيمة المشروع تم توفيرها من خلال المساهمة بالعمل والجهد، فيما تجاوزت المساهمة المالية 876 ألف نقفة. وأعرب عن تقديره للمتخصصين في مجال المياه وسكان إمبيتو لما قدموه من إسهامات كبيرة في إنجاز المشروع. وأعرب سكان المنطقة عن ارتياحهم لإنجاز المشروع، مؤكدين أنه سيمكنهم من الحصول على مياه شرب آمنة ونظيفة بالقرب من مناطق سكنهم، كما أكدوا استعدادهم لتنفيذ مشاريع تنموية مماثلة. بدوره، هنأ مدير مديرية ماي عيني السيد أفورك رؤسوم سكان إمبيتو بمناسبة إكمال المشروع، مشيرا إلى أن التعاون والتفاني اللذين أظهرهما السكان في تنفيذ المشروع يمثلان نموذجا للقرى الأخرى ومحفزا لتنمية المزيد من المشاريع التنموية، كما دعا إلى إدارة المشروع بصورة سليمة وضمان استخدامه والمحافظة عليه بالشكل المناسب. تعد إمبيتو إحدى القرى التابعة لإدارة ضاحية تخلابي، ويقطنها أكثر من 700 شخص، وتقع على بعد نحو 13 كيلومترا شمال بلدة ماي عيني. تبرع أعضاء المكتب المركزي لمصلحة السجون والإصلاح والعاملون في مؤسسات مصلحة السجون والإصلاح بالإقليم الأوسط في 16 من سبتمبر ب 45 وحدة دم في إطار دعم وتعزيز مخزون بنك الدم الوطني. وأوضحت إحدى منسقات البرنامج السيدة جيمجا قبرز قابهير أن الحملة نظمت تحت شعار ننقذ حياة لا يمكن تعويضها بالدم، مشيرة إلى أن العاملين بدأوا منذ فترة طويلة في التبرع بالدم بصورة منظمة على مستوى الوحدات، وأنهم أسسوا منذ عام 2017 جمعية للمتبرعين بالدم طوعا تنظم حملات التبرع سنويا. وأشار المشاركون إلى أن التبرع بالدم يحقق فوائد متعددة، من بينها إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين إلى جانب المساهمة في التعرف على الحالة الصحية للمتبرع، داعين مختلف فئات المجتمع إلى المشاركة في هذا العمل الإنساني.
من جانبها دعت مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني، أو دعا الممرض محاري أبراهام جميع المواطنين ولا سيما الشباب إلى المشاركة في هذا العمل الخيري والإنساني. وأوضح بنك الدم الوطني أن مستوى الوعي والمعرفة بأهمية التبرع بالدم أسهم في تمكين البنك حاليا من تلبية أكثر من 80% من احتياجات مستشفيات البلاد من الدم، مشيرا إلى أنه منذ عام 2021 توقفت التبرعات العائلية بالدم، وأصبح توفير الدم يعتمد بصورة كاملة على التبرعات الطوعية. نظمت الشرطة في مدينة كرن محاضرة توعوية لأصحاب ومقدمي الخدمات بما في ذلك دور الموسيقى ومؤسسات الألعاب الإلكترونية، تناولت أهمية الالتزام بالقانون والسلوكيات الأخلاقية. وأوضح قائد مركز الشرطة الثاني بمدينة كرن الرقيب بأمنة كبروم أن الهدف الأساسي من التوعية يتمثل في تعزيز الدور الثقافي والقيم في الحد من الجرائم، مشيرا إلى أن إسهام جميع فئات المجتمع يعد أمرا مهما لضمان السلام والأمن في المنطقة وتهيئة بيئة مستقرة تتيح للمجتمع حياة هادئة. تناولت التوعية عددا من الموضوعات من بينها أهمية معرفة القانون والالتزام بالسلوك الأخلاقي والمحافظة على قيم المجتمع ودور أصحاب المؤسسات وإسهاماتهم في الوضع الأمني، إضافة إلى احترام العلم الوطني والتعامل معه بالشكل اللائق. كما دعا الرقيب بأمنة محلات الموسيقى إلى العمل بوعي من أجل أمن المنطقة والمساهمة بصورة أكبر في تعزيز الثقافة الوطنية، فيما حث مؤسسات الألعاب الإلكترونية على توخي الحذر في المحتويات التي تقدمها، ودعا أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والإشراف عليهم بصورة سليمة. من جانبهم طرح المشاركون عددا من الآراء والمقترحات شملت مواصلة وتعزيز حملات التوعية المماثلة وإجراء متابعة جادة للحد من الأعمال الإجرامية ووضع ضوابط للمواد والأفلام المخلة، إلى جانب توسيع انتشار الشرطة وتعزيز الحراسة في مختلف المناطق. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، وقعت ألمانيا والولايات المتحدة خطاب نوايا يهدف إلى تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، في خطوة تأتي في وقت تسعى فيه برلين وواشنطن إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الدفاعية في ظل تراجع مخزونات الأسلحة وارتفاع متطلبات الأمن في أوروبا. ووقع الاتفاق وزير الدفاع الألماني بوريس بوريستون ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسز خلال اجتماع في واشنطن، وفقا لما أوردته وكالة رويترز. وقال بريستيوس للصحفيين إن الجانبين أجريا محادثات جيدة، مشيرا أن التفاصيل المتعلقة بالتعاون الدفاعي إلى جانب خطط ألمانيا لشراء صواريخ توماهوك الأمريكية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحديد. وأكد الوزير الألماني أن برلين وواشنطن تتفقان في تقييم المخاوف الأمنية في أوروبا، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين يدركون ويقدرون جهود ألمانيا المتسارعة لزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز قواتها المسلحة. وصل رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب إلى باماكو في زيارة تهدف إلى تعزيز التقارب بين الجزائر ومالي بعد أكثر من عام من

التوترات الدبلوماسية بين البلدين المتجاورين في منطقة الساحل. استقبل الرئيس الانتقالي الجنرال أسيمي كويتا رئيس الحكومة الجزائرية الذي سيجري أيضا محادثات مع نظيره الجنرال عبد الله مايغا بحسب السلطات المالية. تأتي هذه الزيارة بعد 3 أسابيع على الزيارة التي أجراها مايغا إلى العاصمة الجزائرية في 24 أغسطس تلبية لدعوة من غريب. واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الوزراء المالي الذي نقل إليه رسالة من كويتا. وعقد رئيس الوزراء حينها جلسات عمل مخصصة لتعزيز التعاون الثنائي. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن تصبح كندا التي تسعى لتعزيز تقاربها مع أوروبا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وقالت فوندرلاين لمارك كارني الذي دعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد رغبة الاتحاد الأوروبي الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن. وتسعى كندا التي تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب إلى إيجاد شركاء جدد. وفي المقابل تسعى أوروبا التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترا مماثلا إلى حشد الدعم لاستراتيجيتها الرامية إلى أحداث توازن مع القوتين العظمين الصين والولايات المتحدة. في النبأ الأخير أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمواطنين من جنوب إفريقيا بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا سياسات العدالة العرقية التي تعتمدها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري. وكان ترامب انتقد مرارا سياسة حكومة جنوب إفريقيا فيما يخص إصلاح ملكية الأراضي ومعالجة الإرث الاقتصادي والاجتماعي لنظام الفصل العنصري السابق، علما أنها تهدف إلى معالجة التفاوتات الكبيرة التي لا تزال قائمة بعد 30 عاما على انتهاء حكم الأقلية البيضاء. وفي العام 2025 وجه الرئيس الأمريكي انتقادات حادة إلى نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامابوزا خلال اجتماع في المكتب البيضوي على خلفية ما وصفه بأنه إبادة جماعية للبيض أو للبيض، وفرض رسوما جمركية مرتفعة على جنوب إفريقيا فيما قاطع قمة مجموعة العشرين التي استضافتها جوهانسبرغ في ذلك العام. سيدتي سادتي إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. وفد إريتري عالي المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. افتتاح مشروع جديد لتوفير مياه الشرب النظيفة في إمبيتو. أفراد خدمات مصلحة السجون والإصلاح يتبرعون بالدم طوعاً. ألمانيا وأمريكا تتجهان لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية. الجزائر ومالي تدفعان بعلاقاتهما نحو مرحلة جديدة. وترحيب بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كأول عضو شريك. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا. إلى اللقاء.

0: اسمعني الم تنحك نفهم مو ذا مسلك سالوك من قبي عربيات انا ناي يكون الا جمال حبيني تقل سامنت ولا سمعكني كاله جيد افقر اسلك لك لانه لو مو دوك مسلك قاص كان حوت كبت كل تجي افقر منك اسلك لك هالجيد هاجي فهمنا
1: جميل
0: راح

0: قول لي
1: تمام ماشي
0: تمام. هذا على عربية أو وكيلة بحلامكم على نفسكم؟
1: لا وكيلة عربية عمنا حكيته أنا وتحوحنا والعربية حونا من برا من السعودية لو كذيب على كأدهتها اللي قايسة اللي سوفرت اللي من الأرض فاقرت اللي
0: لما كينا تعفيش كوترا باندي نقص عنات بس العالم زاقر واللي عفيش اللي تسعنا تعالات عفيش ممنوع بتل عاد قلي تل إيه قدر إيه قانون يا قبيل عطات
1: أيوة ألا ما سألين نعمل
0: كنت تسعن بيه الكاب؟
2: إيه كيف
0: ها
2: أنا تسعني بيهم أنا عفيش بحر أتمنى مينا تلو قلو متبقات بيه لأنك أنا سأل مني ممنوع تسعني بيه لأنا
0: ها ملاك الله تكبت كاب؟

0: كبوتانا
1: كمان لهيك بالمساعدة اللي بيقاطع العربية الكونترباند تتفرر بقى.
0: أنا تجيجيكو عمنا عملت سلام عليكم أمانة مليت قلبكم ما قفتك إن وديت تاني
1: خلاص بقى سكة بعدها تمثيل عربية ده معنى تقبل قلبك إنك تسمح
2: هذا كله دم عربية كاتب قال
3: خليت عربية أكان آمنة دي بهلي
2: أنا العربية تبكي لعين كان دي رأيك ودي بالله بابين لي بدرت مستحيل يا منك كان دي
3: انتين أمانة رفعت منك كل إيه تنحوشنا يا ملها يدي بتقندع عشان ودي عليها تأكد من النار
4: لو عالتها يتأخر مني نعم أنا من اللي أرد برا فاقرة اللي هذا ممكن أقروش لك بقى أو هي رخصتنا إذا ما نتقلنا أبطق لكم سداونا
1: سداونا دعم دمانتنا 50,000 أمسا وحقها بعالتها وزعتها تتحكم مو ما مليان
5: مرحبا
1: السلام
5: مرحبا

0: مرحبا، عليك يا
1: وانت على كيري
0: مجنون. ما يقولوش تو
1: لحد ازيك يا مويدون كودين لك
0: اما يقال الجنة سالم في عالي كير كل دول بكير وبركته وقد فارح للعيرته
1: ازر اي حكين ولد نافع تعدى يا اخ لك رنك كم سمع قزات تريحك
0: اها بتحكى خلاص كم بتحكى تسلقيه خلاص كويس تشاو
2: انتي اذا صارح يا تنحكي نصد قنطع قلت بصح النبي كيف عصر مرة تتسلي لي بمي
0: يا تسلي بمي
2: كير لك بقى تتسالك من يبال حلو
3: سمعني جماعة حتى العربية تتطلق من يد أزق التعامل على بها بأي طريقة مد ألف تلغسه ولا قال له دول عارف لو بس
4: وقل مقرو شنو خسر قلمي هر حكيت بلا ليك اشغال تامر مامي مشكله طلب زمانه كم قروش هايبه معنا
3: كما دير الناس سال على نازل لكن يا سال ناني اسمر علينا بلا قيسنا مامي
4: ما مشكله اللي شغلنا ايش ابدي بكره ادر بس راسه بدكم ركبنا مبلس يتشاقل انت
3: يا يا يا يا قبي قرارك على امرتي كيد انا كل راسي كيد
4: انت قل متفري انا اسق الفرح لابو ما تقبل ليك انت
3: لا
4: ما اصير اشارتنا يا ناصر يا اخي تجبن انت حقوق النفر رقم 5 هو اللي شكيت
3: لا لا تي كيد انا كله
4: يا اخي زمانه عليك ما تقبل ليك ايه تفرح بيه لك ايه تفرح
3: انا اسف
4: مصرقني شو انا مقا بالذات فرضي حد زال نهائيا
5: نجاة ليه حال كده مالك واريني
6: حاليته
5: حالو ايه
4: تفرح نهائيا
5: فرضي
4: دفع ايه
3: نبي قرار الله تقول لي راسي قيس
5: حالو
4: اها والد معلش نغام ثاني
5: يا قدام بفتحك يسامح ولا انت
4: اهلا مرحبا
3: فرضي
4: معلش
5: كم دول نقمناك ونوس لما اللي هاتشب إلياني يوم حالكي إذا ندي بيت حقي كما طب إلياني
4: اسمه من أنت؟
7: أنا أطلع مسلو بيلكم
4: أنت تبي له
7: حميات لاتو كنا معها عميها مكلين
4: لا لا معليش هجيت صباتنا بودي سمعكوك أها ومدرستي أخباري تمام؟
5: تمام قربنا اللي نادي
4: تمام.
5: منو حر دعرفنا لله قبي سوا وعفش سواته ولا لتحدي إن عفش ديبك هلا
4: إلا غليل أبشرك بس أنت إلا تحدي إلا طلبي ما عليك
5: ولا الحدكة قبي سوا ما تطلي بس من كل اللي تحدي اللي عفش سوات
4: يا أخي ما قبك يا أخي مش عفش سوا دي بقى كان يسها واتكري كالسنة التامة تكلم انت بليني قل لك الأقل كيتو ولا تحط عاليات يا أخي متها قيل لك انت نوسي إلا ولا تحكيت ان دي بحالف ان ديكو أبوكو ولا تحكيت ان دي بلي الحالف ديك تأكدوا منها
5: هذا كمن أبي والعلقة بي

0: أيوة أنت حال إن يرهد ولا ساعتين تولمي
1: يلا خلاص لحن عدم اللي عشاب طرقون هذا قلقي استبي
2: وش هينا ستيك
1: شاور
2: يلا مع السلامة يلا
0: هلو هلو سمعين انت مقابط انت الا والله صاوق مسلك ترفضي اسالك يا ولا مين في قلمت لنا ما تضعفش ما عفشت بلا نلو اسئله رسمه صغيره تساوى قبل ليك يلا لازم اتاكل لي ما تاكل لي يا زين فهم مسلك سامعكيني اصبيره انا زق عادق لقيستو وبقمزة خلاص خلاص نكون سربي لك ما تأكلت أطبيرة رسم سواكم يدقيس يلا مع السلامة مع السلامة.

0: حالتها يو هنا من سواق من أطرف عن حد وبتهم اللي هذا همنا وقلبهم بالسواق بقى يو أنا مولا
1: حمام ده بتحقوري مزعل خلاص أجيد أقبل بل لسه سعدة تبي تشكي ليه مش حمام ده بيلك كل خانة تتباطر
2: وبيق لي شنكي يوم ما شنكاي لا ولا أوي دول متي قل لسه سعدة يوم بالعمل فرحتنا ده
1: أيوة خلاص حالتي ما هجر مثل كلاكة بس أنا خمان رقص دي بلي
2: حال كلها تقي عشيسك سوا أبيت اللي ما لهاي كف حمية ولا تحمد تساوي جيست بللي
3: ما حمام بك أنتي ليش هريت لما مالك إذا الحمام تعلب بليت أنت وتدي بشرحة تعمل لما تزكي لما علها بقول كلهم لما رحتنا سلبيك ومن حقيقي ورغتها ما تزغط عارفي
2: اوف لو علوت التعامل لها بس لما تلي ان دايما تاني دول انجيس ويدي بقبي دول ما تنكو فصلنا على مسلكي
1: تحنوا شقر فماد قل هاجر تتجنى قبو نتسني
3: انا نو شقر فماد قل كيد ومسن عمان دقنا هو قل بلاد ازاقي سوقي دعملي قبي كتعملي

0: مرحبا حبيبي.
1: يا سلام يا اخي، الدوايح اللي مدري بقرمت لهوا لقباء للعجيلة قامل. يا سلام.
0: انا يعني انت كم جيسكا قلمي مسلي جيسكو انا بيكو بات عسميت عالكو.
2: يا ريت والله
1: انت من تهلا مسلي
2: دي بحمد ويد كرري بزاتو مين شكرن اندى امبات كوس ورق اندى عفي
1: من صورة دي بصورة اندى تعدي اندى يدلل سواق بس احكا بيلين
0: وي انا دي انت يتكجل صورة معرض وديك هوك تكل اكان تعفيو
1: لبيلة ليبل حميتي تقبوا لبيلة ليبل سامعتي انت ولا مين صوركم من رأي ما مشكلة بو وحرى صوركم من ركبك هي ما بيمس القدام تهاجر
3: سلام عليك لا جبنة دينا يا والله ولف برأسي دورا له ثم برانيت حنقل لفوف من يلا
4: وكم جبنة انتم متصال مسئلنا ان دا تبلو من رأس جبنة فالحتشاو ان دا تبلونا كم قراب كروين دا حدا كوني

0: تركت أكتبل ما طلعتنا عنديكم أنتم بينكم نحط قال جيسا لقمت من أفوق اللي تاليت عمزلي
1: يا لتي دائما شغلنا مسألة حرب تطلع ما يحفون اللي يتقعدتوا برود لا مسلوا أنا ذاته كنا نايكم شغل ربي لها بنيتو إلا شغل نايكم ربي رؤياتيكم واسمع لي
2: ما لهيكن وصبر على بنديكم تلاقى مسلك بونن ساتا قايس من قبي موقع مسلك اتصال عسل دور من بعد زحمة من موت منحلف موتي تتفرح من يمريد تتكره هنديك
1: والله هقيا قبي ربت بجمال خوي أنا ذاته فقدت كم تبا من إلا إلا أودق أويكم أعريو قلت بأسطو ما تقصن دبل فنكا فنكا قاو
2: نحن نحن سلام عليك إلا زمن لازم إلا اللي قهوت بقاها وبو الناس دي أنا كل خسائر اللي من قبي أنا قد أدفعك أنت يوم بس أنا كارع كان ليكم
1: إيه ليه تكارع للبولو لجبلت من قبا حتينا تكفيكم
2: يا سلام ما تقبل ليك أوروتنا كبنو جبنتو تكباقلو أنا نايا حجي وتنايو حر انت الحالتنا قاويتي اللي كنت أتهاجين تحزي ليك هنديك
1: سبحان الله جمال انت لو اسك حالتك قاويتي ليكي وميثا كان فلانية تبلاني أنا حكيم نفسيات مانا عزا كلا جبنت تحزل ليكم ولا مي
2: أيوة كلا جبنت تحزل لينا حر سمعين انتي سلام إلا من اللي تكيخ لتلفونه يبطر 24 ساعة جيج ودي ولا ما يبقى شبه أراف ما لا تكلي دولي يا أخي واللهم لا تسنو دي بهي لتلفوناتهم حجر إلا خلص ولا بسولار شيء
1: يا جمال مسكينة سميرة انت زاد للفكا ترسنا دايتك مسك الان ديكم مدول فوقي التامر سميرة
2: يا خان عليك الان اين اين اي قاشب هنا كم بيرت سابيرة وقبك يا اخي ايش شغل
3: خلاص من ناس زيتون وما نقص نايقن داع بلعك لبكا قولي برد احنا ما مسقلنا
4: ابشرك ابشرك اران شي يكور ايكي لجردين كله زاد اندرفع فوق اللي متكبوت
3: خلاص كويس نصبرته
4: خلاص اوكي
3: يلا مع السلامه

0: الضمير والله.
1: مثلا قلت له اكل من دبا
2: سمور اليوم جمعة طلبوا الصيام الوترية ملاكي يوم اللي بيت كنت ردي بناها طلبهم
3: خلاص كم صلحوا انتم ما عمدكم تراتكم وده وانا اللي بعشان تغيرك وقل قيستو فاوية ابوية قل اركب دخل في الهدف
0: ايه سميرة انا عليك لنحمد قبل ليك حنا اكن حتزون تقنا تقبل الحالتنا حالات قوتي حالات وضع عرماء ابيت يا اخي حبوست حد قبل انا عليك الله فهمينا يا اخي ابوك وحبوك مساء كرت اعطيك كجريسا وتديب هو تصل كباك الزاد قصينا عليك الله
3: الحمد لله تكرت حق زي يكون وحرازة
4: تركب النبي لا تصبرون لا يا جماعة حوام عليه سلوكم اللي تيجيس حرنا يمساكم ما تسات لجواناتنا براحة عند انتهاجك وننصحك من بين ستين إلا حيس؟
3: مشكلة تعلوه أنا أعمل حاري تودق لكم
0: لكن تجهزيت يا سميرة يوميا انت اعتذر وانسامحك كلين حنا قرقر كنتي
3: مرحبا
0: تلا جواناتها بينا انتي

0: الو حبيبتي. ها ميتو مش قاشه مطونات يلكين
1: بدل سارحهم سارحنا منهم وعره لقاشه منتم من تامر ظهروا للقوت التعامل تعال
0: ما انت متم
1: يا هلا هاجر
0: من جمال
2: ايوه يا هم بيري ناتامر لقهوه تبقاها

0: مجنون تمثلني. سني يوم كنت راح ابطل وحرهين زباينا قلب دندم منين عند بلا ودي للاتو
1: دحن دحن حبيبتي امشي شغله وحريه تكون دول سياسه وقراس علي تبقلته ولا قبلت فاوش لهلا مالات وتافولت ولد بطربو لهلا بسرق وقت باداي لمزيت
0: يا اخي ما امشيش منه ليكم حرام وحلاله ديبو ديبر بالترف انا هيني حوابيه من سعوديه نتصل ابو كغر كبوش قلنا بتوكل صبرك ليكم بيلين ندبيكوا فكركم منه
1: الله سمير سكر يا مسمس بس تجيب كيتو ها وكد وحسيبي تعزقلوني بلا ركبك كم مره انت فقر بس
0: يا غنتي انا ميت مسمس كنت اجيب كيتو تنان بك وزي المسلطنان وصف كامل
1: لا لا كم سوليت بليني انا تنان مفقر يلحقني سبت بيته وحري مسمس وبليس مدول قلبين كذا وتنان بلا ركب يا مطرق سبت فقرت وبالجيت وبعديك
0: حيسك انا هيني انت تقدم تقطع حتى بلان اللي كان صوته
1: ابايك لقطح انت قلت قاعد احييكو انت تقدم كمان كجلك لسلك
0: انت تحيس حبيبي
1: خلاص يلا مع السلامه انا ما بيت بطح
0: خلاص جاوب

0: اسمعني ألم، أنا البرنامج ده ما نفريك ولا ولا ولا ولا ريحي هلا. هذا هاجر نجلس كود يتجي من قبي لو رجعت وكالتها بينقل.
1: ولا جبرة
0: لا ده كلا جبرة تيجي بعدي. بيا مسلا ستو ثاني مسلا الدام يوم يخلع حالا نجيبه. الحيلة تجيب حاجة حبة له.
2: أنا جمال أنت ولا فلسفاتك. حاجة الأوديا بيها حوابيل كانت يتم أي ويتو بالأقلة لازم أوديا.
0: سلام انا وصلت نيت من طلوق ما تيجي علم الله سبحانه هر انت انا متاكد ان ديكو يا ريت من الشتت بلت هالبلب بينكم متترف معلش تزعلون بس لا تسدي بكات
2: خلاص تمام مرحبا
0: يلا حبايب خلاص
3: نايس مشان نسرس تعبت حقك حسن حسن يا حسن حتى لو كان ابو حسن طلعت لسميرة اللي عرم برجل سلام
2: يا اخي حتى هاي رجال سلام سلام قالك موضوعنا على بيت دي بحطو دي بربو دي بحطو تعرف الله سمعكيني هذا حطو قلت حلقة يا زلمة
3: قارة حطو أذا فقده كأجا بنت ببينا نوديل بلاني على حسا خزاب وخزاب حطو بس توصو بمسل له مش
2: ليتك أتصب زي حرني يمسك مطعم سنة ست جوانا هذا ستينا

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يبا يبا قول لكم
1: مرحبا يبا مرحبا يبا مرحبا
2: اخباركم
1: مرحبا
2: قول لكم يبا
1: صحتكم قول لك عافيتكم
2: بكيت عليكم يا امي ما شاء الله
1: بسم الله
2: عافيتك اشغالك كله كله
1: دراستكم
2: الحمد لله والله ما شاء الله
1: ما شاء الله
2: منكم سلام
3: امسالم
2: امسالم
3: مرحبا مرحبا
1: هاي سلام ما شاء الله
2: مرحبا يما
3: بيتي
2: محكم
3: بره
2: بيتك امين
3: الحمد لله
2: كل
3: لك
2: عافيه كل لك
3: صحه
2: تمام
3: تمام
2: الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله
2: الحمد لله
3: الحمد لله
2: كل لك صار ما انت
1: هاي بقى كل لك
2: الحمد لله والله ما شاء الله
1: كل دراستك فعلت
2: الحمد لله والله
1: ومليتك كله
2: كله ما شاء الله والله
1: انتم كل لك الحمد لله
2: ما شاء الله الحمد لله والله اشغال الجاردين لتعبكم ولا
1: ابوك بالحبيره يغطينا بلا كانيكو هلا سنه اللي حلفها ضروريات مستقبل كاتب
2: ابشر ابشر يبا ابشر ابشر والله الحمد لله والله ما شاء الله
1: دراسات
2: انتم عافيتكم كلكم
1: الحمد لله الحمد لله ما شاء الله
2: تمام زين
1: بس انت عارف ايه استرع انا جاردين ريجستو انت بمقصتوا
2: لا لا دحين يبا انتم شغل حقوه ما تتفرروا ليكم انا ما مسلكم جايز ما بينسرت اسد
1: لا لا لا لا لا مسافرنا ما تقعد شغل قلت جايز
2: لا لا حرام انت عند الشركه انا نسرق السكف الا كله راسي يتقبل لو مو اللي قبال انا نبره كان دي بجا عندي دمت انا بس دمه بالجيسم
1: كم ترى قال لي
2: لا لا مش مشلحس
1: ميركا
2: ايوه
1: لا دم مثال
2: خلاص

0: أنا كل كل يتعرف من كشغل الجيش تبدلنا.
1: سبحان الله ما كايدوا ليكم عارف.
2: طب بس كم سؤال حيسي ما أصلاً أقوله بلس ده ما أصل ليكم أنا أصلاً. ما بين سبت سكب بس يبرح.
0: دحان دحان. لكم بلان تجمع. بس أبيك.
2: كم سؤال حيسي بقى. ها؟ ما هاللي تقولي إنسر؟
0: أنا نوصلت أنا كاس فلورا على قطعة أبوكات.
2: ها؟ أبشر كأبشر كسنن ده وديكوا قلت هاج كا.
0: أبشر يبقى أبشر.
2: نجيس. تمام
1: باي.
2: أروح يلا.
0: لا لا بوم ولا نبلا. بيبوم زينا بس.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا.
1: يا مرحبا.

0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أبي نافع.
0: مرحبا يبا.
1: أهليكم.
0: أهليكم.
1: أهليكم.
0: مبسوطين.
1: الحمد لله.
0: سلامات.
1: تمام ما شاء
0: الله. أهليكم.
1: أهليكم.
0: أرحب يا بالله.
1: بارك الله فيك.
0: أهليكم.
1: مريكم يبا.
0: مبسوطين.
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله.
1: أهليكم.
0: أهليكم وليكم.
1: ما شاء الله.
0: أبايك أمريه ليكم من أنت.
1: أنا جمال، أنا يبا جمال حوهاق الهاجر.
0: أها. هذا مركو كتايبو كمدت لا ايواي كتر حمتاتا اتا قردت الى ترين حتى ريتا حقو هاي ترين تايبوك قول ليك
1: تمام يبا تمام بس مرة لها نين ترسى فارنا سامحونا
0: بال الدنيا حوائل بزحت انتهي بع الفاكنا انت فك كل لرسيلة عرنا تايبوك
1: اللي من دقاء يبا فك يكون اللي الحد اللي نربي قحل يدينا ان شاء الله قدام الادام اللي يكون اكتر من نوة ديبا اللي مقاء يبا قدام حد هنا يفق الادام لو ودفك يكون انتم من اللي على لكم اللي فك يكون حتى مشكله طلبوا وهليكم بقيت
0: تمام الحمد لله ما شاء الله كفر ليك
1: تمام يبقى تمام
0: الحمد لله
1: وهليكم
0: ما شاء الله تبقى
1: هذا اللي يجلس خلاص سمحيه
0: يا كان قيس
1: هذا اللي يجلس هاجر تبرنا
0: اللي يكون طيب وكذا دور قيسات يكون سمعنا ليك اي فالك يبا يفالك اديت تبقى طيبوك الدخول بالاراده والطلع بالاجازه بيلو مس النبون ستوى تصبح وسنن تامر احنا وانت
1: نور حالي ان شاء الله مسنة قصيبة ده هجرت تعبر من الليت
0: اي فالك طايبوك قصر لك اللي كوي قاس
1: نور حالي ان شاء الله مسنة قصيبة
0: متودة اي فايلة اللي واجب يكون تودة لك طايبوك
1: انت ساكتي بساكتي
0: يكون يكون
1: ساكتي
0: يكون يا رب امرك للطوال ورزقك لبصح وشوكت قبيك تولت والدنيا كما وسمعت بابايك عم سملك بمنك
1: امين امين
0: يا رب تعدت تليك ان شاء الله
1: امين امين
0: متعنا يتبدا
1: ان شاء الله سميره ليت قلبي
0: سميره حتى منك بدور قداميت بللي تحتب على
1: خلاص دجرك بالحمد دجرك سميرة؟
2: أنا
1: مرحبا يا جماعة. أنا مرحبا يا جماعة. أنا مرحبا يا جماعة. أنا مرحبا يا جماعة. أنا
2: مرحبا يا جماعة. أنا
1: مرحبا يا جماعة. أنا مرحبا يا جماعة. أنا مرحبا يا جماعة. أنا مرحبا يا جماعة. أنا مرحبا يا جماعة. أنا
2: أبو لكن دول قدام ديل فهموه ما اللي هي مو لزعل
1: لا لا لا لا لا لا من كل زعل قلبه نهائيا بلقى الكفتي وقال كل احترم وقال كل ترايح من كل زعل قلبه هم سليل حسابين يلا سميرة هاجر ميسكول ودلي ديسكو أنا
2: خلاص شكرا

0: سلام يا يبا يوم عمد بس ما شاء الله وتبارك الله الا جاردين سنه خدمكم
1: دي بالدنيا الهلا شقه ولا قيكو سالم ولي
0: ابشرك ابشرك يبا وحري اللي جاردين اللي كله بجهكاته دي بل درجه اللي باصح وانت قلق التعابه ومدسد قلت تدسني حودي تعبك هذا لكن ابشرك مدسد نخلصكو تلس متكلكو بلس ديكات ان شاء الله
1: همتك همت مدسد كوده ابوك ابا اقلب حيلت اللي جاردين اللي خدموته اوعى مدرستك بحسب ليه ده ابشرك مستقبل بعد تصبر ليه طيب
0: ان شاء الله ان شاء الله ابشرك يبا وحري ميت لنا في سكتري اللي كتعبه اهو عمالي يتوسك يبا
1: ها عمال هذا سلس لو قليه وسلس اكلهم قلو وسكتو ازيد لوقت الساعات انا رب سديني بو دول لا فر لكن اكلهم ان شاء الله باذن الله الكريم اكلهم قلو وسكتو
0: خير ان شاء الله خير يبا لكن دي بقول له وكيل اللي اما تعافيتك واما تروح كلت وددي بات وزحي تتعب يبا
1: اللي قد انت ابوك عبد تهمه وليكم ابو تات كان الحاليه اولاد حوي قطعين لساره راح تصاي نبلع قزيف حلو يكون بتات انت يا ابوك هذا قزيف حلا سامع انت
0: وانقاد
1: انا فس قلت من عرك ابوك كان انت ابوك عبد
0: لا لا لا لا وانقاد
1: قزيف حلا اولاد حوي قطعين لساره راح تصاي نبلع عليه
0: ابشرك يا ابشرك
1: وحرب عبك كنا كم سليق قطين على كربه جايد انت رحمه من الدنيا جنات اكرم ان شاء الله
0: الله وانقاد يبا راح راح نقيس
1: يلا يلا نقيس نقيس يلا نقيس يبا
2: طبعا كوكا سمح بدر بجيبهم صراحه بجيبهم خلاص يبقى ما بدي ارجع اتصل انت تقول
3: لي يما انت ايتها تحمسني من هناك لا اي كان طلع انا شرشوج عملت ليها بتشو حبطنا
2: انتوا ما جبتوا دور اسمي سوى سكبي ماي لا حبيبتي حنا ندور اسي دوي حبطنا انت اللي قبل سويت لك من قبل كبار راجل بعدين انا حكي
3: لك وي معي بكم سميتوا بالين العام

0: مريم وايد حقي
1: هذا كوكا ما اسكت عم
2: نحن تدول مريم
1: انت اللي تقريب انت حدا كافو مسليت التلات
0: نحن تقول لندك اللي اسكم سنتيجل التلات سني

0: قسقس حسن حنتا قسقي فراك قبل
1: فرات يكون فرات يكون عرب يركن كلام درو لشاوتكو حرن تربيت فري مالك نوديكيني ويوم كن وديني
0: اللي قريب عند حدك حق مسليه تلكك انك قلت جمك
1: بالله حراتو تهملك على بحوطه ليت انا ساكي

0: مريم وو مريم أبو عثمان مالي تقرب كل متين وكد له قريب يرا اللي قريب كتف ابو كمس البيلين وكد له بيلينيتا انا ابو يتفاقدكم
1: ابو يا مدور موتى سعيد
0: والله مدوركم موتى انا يدلي لكن يم حتى دور انت ود 4 سنه انت وانا بلا مريم عندك حمسات انا موتى هاتي لي
1: كم قاع موتى
2: واي فرور انتو اور سراوي قتلتو هوتيلن
1: ابويا من الريو كيف اقرم على سعيد هو اللهم كلهم ابلغهم مثل ابوهم دول للتلهوى للسعقه كيف لا رأبوني ابونا من هالليل يتعين ويقعناني يتعين ويقعناني
0: اللي يكوك مريم
2: اللي يكوك مريم انا تاكل حوك وابوك اللي يكوك

0: مرحبا، انت حتى ما كنتش بابانا. قول لك يا سيدي.
1: كوب عفول.
0: كوب ما.
1: متمسك.
0: ريح.
1: خير.
0: متمسك.
1: خير ليه؟
0: مريك.
1: هن.
0: سعيد حنا سبتيلة اللي حنا ما طعم كلين. ولا تيللنا ثورة مفجر اللي. تلينا قاك من قبت بقسكو.
2: خو بديري بيلكونيتا. اللي حجت كدم براقم سنوايا دا انا مثل منك الحدنك.
0: بديري قبقتنا وهذا التلينا قاك من قبت لينا.
2: كبدير بولامية من قبي يا ريت ندي يكون هذا الحجة اتكدم براقم سنوايا انا دم مثل منك الحدنك.
0: كقدم حنات بقسنا سلامتك.
2: كرب الحفظك.

سن ولام وسن ماسيا مع حيسام وحيسات مستقبل التلفزيون الإريتريا. اليوم 10 سبتمبر سنة كلا الفسرة وسس دولو لله أخبار قدم لكم كسلف رس أخبار وكل لوك إريتريا دي بمملكة السعودية تودي على حل زيارة مثل وزير التجارة السعودية هتقام إتم بيتو مديرية ما عيني بزياد كلي مليون فلات شقة مشروع ما يسيط الحرام إت مدينة كرن بوليس قل سب مؤسسات شقالة وهيبة قدامات محاضرة هبام من أخبار كارج إيرات الدنيا نظام تجارة جملة التي علم لا نقص والحلقكم سلها لا تشرحا ألجيريا ومالي دي باقتصاد علاقات نقل لا دقبا لا اتفقا أمريكا وجرمان دي بمجال أفريوت سلاح أقل اتصادية اتفاق فرميا ونرس أخبار دي بتفاصيله. مسؤول شؤون اقتصاد جبهة الشعبية تقول ديمقراطية وعدالة السيد حقوس قبرهيوت ووزير التجارة وصناعة السيد نصر الدين بخيت لا قيمة لأوك حكومة إريتريا مثل وزير التجارة مملكة السعودية دكتور ماجد بن عبد الله القصبي ديب أدقى علاقات لا تنكبت هدق ودام إلا يوم حقو الدهر ديب رياض لا قد هدق أقد ديب تطور تجارة وكسات رأس مال لركزت علت وقول لوك حكومة إريتريا ديب يوم 15 سبتمبر مثل نائب وزير خارجية وليد الخرجي ات يوم 14 سبتمبر هي مثل وقولها مسب سلطة وزارة الطاقة ووطنية شركة بترول سعودية أرامكو اللي مثل جلسات مفاهمة واد علام التهدق نايحبر أهم يطلبو قدي وتطوراتو ديبو كمسل حد قوما لبس حتى النحبري تفهم ات ام بيتو مديرية مع عيني اب معاون الشعب وسداية حكومة بزياد كل نقطة 3 مليون نقفة لا تبنى مشروع ما يسيتو دي بيوم 15 سبتمبر الدحرة لا مشروع حفير زياد 10 متر لقورينا حقيلة شقية 125 برميل لتصبت باسكت ماي وأربع مركز توزيع مديد حد كل كيلومتر لريمة عن الدرماي كمسل هما بنية طاقة صحاي كمسل كمكم مسؤول فرع ماي أقليم قبلة السيد كبرو مسقنا التمناسبة شرحا رئيس لجنة عمار ماي مبيتو السيد حيلة تصفى مريم قلا مشروع حد حتى نقطة 5 مليون نقفة ابن حراد دام زياد سمان متوى 7600 نقفة هي بمال ميزانية كمسل فقرة لديب شرح لشكل لقل تعوت دور عبلا قدمه وصب مهنة رزق ماي وسكان بيت حمدام سكان ابترتهم فدلا اقلو ودو كادم من قروب دمان لبو ماي سيتو كم سرق بودي بالحبرو اللي لمثل وراتات

مارق اللي السر قلبهم تم داليت أكدوا مدير مديرية ما عين السيدة أفور كرسوم هي لا مشروع بعو تمن تم ما أقل سكان بيتو أصنعكم ديب لبل التا شكل لا ترى مقرح وما تصبال أقل دقيت بعد مسل سنيت لقبي وقل برامج عمار حيلة وسينادو للهيبكم سلط ديب لفهم سكان ديب ما تنفعوتو قبيرات أتقل التلو أتنبهام مبيتوز يا سبع مت شعب لا نبرت حتى من دقيقة داحية تخلى بديب قبي من شبه مدينة ما عين حد عشر سلس كيلومتر جحت قبل ترايمت لهليت حتى ات مدينة كرن بوليس قال سب مؤسسات شقالة ومؤسسات هيبة قدامات أبيات موسيقى وإلكترونيات اتحشمت قانون وأخلاقيات لركزت محاضرة هبام هدف لما حضرت أجدة دور عادات وسوالف ديبة دافعت جرائم قلا دقاب كمسلت الحبرة قايد كال أي مركز بوليس كرن تلين تب أمنة كبروم سلام ومسكوبة دوارات دمان اندراك با مجتمع منابرة طافحة قل ساير دور ناي كلهم سكان مهم كمسلت وضحام لطنا قشار اسهي أتحزاي فهم قانون أخلاقيات وحفظة سوالف مجتمع دور ومشاركة سب مؤسسات دي مجال مسكوبات كمسل هما حشمت وأقبوي سبتت من ديرت لشم العلا أبيات موسيقى دي مسكوبات دوار ووطنية عادات بفزاعات قل دما لا أتفاق أدت لين تبأمنت مؤسسات إلكترونيات تلهياتات بحلت قيمس إتا أقلو قدما سبتو مدقاق قل ليديا ووالدين هي جنيتهم سنة قل تابعو فانام مشاركة بترتهم اللي مثل أتفاز أو تقل تقدمتو جرائم إقل تكرر متابعة ترد تقل تقبا أفلام جقلو بحقة إقل تقبا أقلو بوليسية ما تمدادو عند أدقبا دي بكل دوارات عقبي ترد تقل دي للبل وابعد آراء قدمو من لطفناتا أقاليم لطفاقرو دي باسمرا إقل كل ورحب تكنولوجي كمبيوتر وأرتوت كرن دروس لا نسو سلاسة وسبع أنفار محبر حجوبة مريتريا دي بيوم عصر 6 سبتمبر دحرو دي بمحبر حجوبة مسؤول قسم سب مهنة السيد كبروم كبرعاب قبرعاب اتلا اسمع كلمة لا تأهيل الطلالة إناي لما قدرت مهنات قل تتوكل بمحبر لقب وراتات هيبت مهناتكم سلت دي وضح اتعم الله وراتات ناي لا تأهيل لنس أو أنفار سيدياكم سلت حبرام دي بمحبر حجوبام مسؤول علوم وتكنولوجيا سيد سياس تصفو بجهتو حجوبام بتكنولوجيا اندت صدو دي بلد فنات مكاتب كم سلت يممو لالتحمد وراتات لقدكم سلت لو دي بشرح دي بسرقل نايلة تأهيل حزوتو لا أوفى مكتب هيئة أركان وزارة الدفاع حمدام ات وزارة التعليم مدير عام قسم طورات مقدرة الدام السيد بيتروس هيل مريم دي بكاتيمة دي بلا اسمع كلمة مثل حشمة اقل مسكونة مواطنين حسر زايد اند حبت حكومة ودي على حليت فيرارو حجوبام اتا تفرروا دي بشكل مشاركة زايدة لأروكم سلهلو دي بلافهم وزارة الدفاع تودي لحليت سدايت حمدا حيسام وحيسات حق الله معديتي بأخبار كارج لأقبلكم تو بدقمان أرحب بكم أخبار كارج الدنيا منظمة التجارة إيرات الدنيا نظام تجارة إقل عام الدنيا إتاي إتتالي عصر سنة بزياد عصر متاي تقل عن قصوكم سالقدر الدنيا منظمة تجارة حزرت مانا أكبدوت جمارك وابعد متاكل تجارة من أقد أسباب حقوقاي اقتصاد علمكم سلطو لا شرحت الدنيا منظمة تجارة دول دفنجيهن سووي متبادل تجارة إقل ليدايات لاكيت دقوبات دول ما قوانين الدنيا منظمة تجارة اندكي ديا دي بعدات دول ناي بين اي قانون ناي من قرركم سلح اللي ما افهمت من حرس اللي الدنيا نظام تجارة دي بقبت سمانية سنة دي بلد دهرت درجة كورو يكم سلح الله تقارير ناي لمنظمة بتوساك الحبر بدرجة علم قياس ناي حول دقري
ክሰት ረስማል ዲብ ነቀስ መጽእ ክምሰልሃላ ለሸርሐ ተቃሪር ትጃረት ለአስባብ ለኢትዓገላ ንዛም ትጃረት ክምሰልቱማ ለፍም አልጄሪያ ወማሊ ዲብ ዕላቃተን እቲ መጃል እቅትሳድ እግላ ደቅባ ላላ ተቅድረን እትፋቅ ክምሰል ፈረማያ ሸርሐያ እላ ሩአሳ ውዘራ ክሊተን ድወል ዲብ ዮም 15 ሰብተምበር ዲብ መዲነት ባማኮ ማሊ እተወደያሃ ህድግ ላትባጽሐት እትፋቅየት እት መጃላት ጣቀት ተዕዲን ሐርስ ወመጃል መዋሰላት ለቦምታ ክሰት ረስማል ሕበር እግሊ ደው ለአመማቱ ለእትፋቅ ዲብ ተጠወር እቅትሳደን ተረተ ሰኔት ክምሰልቡ ለወድሐያ ማሊ ወአልጄሪያ እት ፈዓልየቱ እብ ሕስር ዛይት ክምሰል ሸቅየ ሕቡራት ለያ እላ እትፋቅየት እቅትሳድ ክልኤ ወሬ ሐቆላ ዲፕሎማስያ ዕላቃተን ክምሰል በዲሩ እግል ልብለሳ ለናሳያሃ ምስዳር ታ ትትባጻሕ ልህሌት አልጄሪያ ዲብ ኣብሪል ሰነት 2025 ሕዱዳ ሕዱድ ዓስተርዓዳ ክምሰል ከይደት ላሸርሐተ ድሮን ማሊ እንደ ዘብጠት ክምሰል ኣውደቀታ ሕቆላ ሸርሐቱ ለዲፕሎማስያይት ዕላቀተን ክምሰል ተሓምረገት ተቃሪር ላፍም ምናተ ክሊተን ድወል እተሓልፈ ወርሕ ጁላይ ዕላቀተን ክምበዲረ ግለ ልብለሳ ክምሰል ኣተፈቀያ ለልዘከርቱ ናይ ደንጎ በከበር ኣሜሪካ ወጀርመን ኣሜሪካ ወጀርመን ዲብ መጃል ኣፍርዮት ኣስልሓት እግል ትሳደያ ለላተቅድረን እትፋቅ እቱ ክምሰል ፈረማ ይሓበረያ ውዘራ ድፋ ቦሪስ ፒስቶሪዮስ ወፒት ሄግዘት እትዮም 15 ሰብተምበር ዲብ ዋሽንግቶን ዲሲ እተ ወደወ ጀልሰት እተ ወራት ሸሪካት ድፋ ክሊተን ድወል ምስል እግል ክደመ ክምሰልቱ ሸርሐው እልክነ ዲብ እንቱ ጀርመን ቶማ ሃውክ ላትሳማ ክሩዝ ሰዋሪክ ኣሜሪካ እግል ተእግሪህ ክምሰልቱማ እተመናሰበት ሓበረት ሓይሳም ወሓይሳት ናይ ኢላ ሰዓት ኣኽባር እግለት ምመርሱብ ድግማን ወኩሉ ኤርትርያ ዲብ መምለከት ስዑድያ እተወድየ ላሕለ ዝያረት ምስል ወዚር ትጃረት ስዑድያ ሕጋ እትም በይቶ ምድርት ማዓይኒ ብዝያት 2 ሚልዮን ናቕፈላት ሸቀ መሽሮ ማይሲ ተተሕራ እት መዲነት ከረን ፖሊስ እግል ሰብ ማእሰሳት ሸቃለ ወሃይበት ክደማት መሓደረት ሃባ من أخبار كارج إيرات الدنيا نظام تجارة جملة التي علم لا نقص والحلق كمسل حلات شرحا الجيريا ومالي دي باقتصاد علاقات نقل لا دقبا لا اتفقا أمريكا وجرمان دي مجال أفريو السلاح قل اتصادية اتفاق فرميا ሓይሳሞ ዋ ሓይሳት ናይ ኢላ ሰዓት ኣኽባር እትላተሙም ወቅት ከይሮ በርከት ምስለ ልተላለየ ብራምጃትና

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بأبرز العناوين. وفد إريتريا على المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. افتتاح مشروع جديد لتوفير مياه الشرب في إمبيتو. أفراد خدمات مصلحة السجون والإصلاح يتبرعون بالدم طوعاً. ألمانيا وأمريكا تتجهان لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية. الجزائر ومالي تدفعان بعلاقاتهما نحو مرحلة جديدة. ترحيب بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كأول عضو شريك. السلام عليكم ورحمة الله. يقوم وفد إريتريا على المستوى يضم مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس قبرهوت ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين بخيت بزيارة عمل في المملكة العربية السعودية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين. وقد التقى الوفد أمس 15 من سبتمبر في الرياض مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي اللقاءات التي جرت يوم أمس الأول 14 من سبتمبر مع المسؤولين في وزارة الطاقة ومؤسسة النفط السعودية أرامكو، تم التوصل إلى تفاهمات حول تعزيز التعاون والعلاقات وبحث الفرص المشتركة بين الجانبين. حضر اللقاءات مدير البنك العقاري التجاري السيد برهان قبرهوت والقائم بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني غرزجهير. دشنا في إمبيتو بمديرية ماي عيني في 15 من سبتمبر مشروع جديد لتوفير مياه شرب نظيفة بتكلفة تجاوزت 2.3 مليون نقفة، وذلك بمساهمة السكان ودعم الحكومة. وأوضح مسؤول فرع المياه في الإقليم الجنوبي السيد كبرون مسكنة خلال مراسم التدشين أن المشروع يشمل حفر بئر بعمق يتجاوز 10 أمتار وإنشاء خزان بسعة 125 برميل وأربع نقاط لتوزيع المياه إلى جانب مد نحو كيلومترين من أنابيب المياه وتركيب منظومة للطاقة الشمسية. من جانبه أوضح مسؤول لجنة تنمية المياه في إمبيتو السيد حالي تسفى مريم أن نحو 1.5 مليون نقفة من قيمة المشروع تم توفيرها من خلال المساهمة بالعمل والجهد، فيما تجاوزت المساهمة المالية 876 ألف نقفة. وعرب عن تقديره للمتخصصين في مجال المياه وسكان بيته لما قدموه من إسهامات كبيرة في إنجاز المشروع. وعرب سكان المنطقة عن ارتياحهم لإنجاز المشروع، مؤكدين أنه سيمكنهم من الحصول على مياه شرب آمنة ونظيفة.

بالقرب من مناطق سكنهم، كما أكدوا استعدادهم لتنفيذ مشاريع تنموية مماثلة. بدوره هنا مدير مديرية ما عيني السيد أفورقي رؤسهم سكان بيته بمناسبة إكمال المشروع، مشيرا إلى أن التعاون والتفاني اللذين أظهرهما سكان في تنفيذ المشروع يمثلان نموذجا للقرى الأخرى ومحفزا لتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية، كما دعا إلى إدارة المشروع بصورة سليمة وضمان استخدامه والمحافظة عليه بالشكل المناسب. وتعد مبيتو إحدى القرى التابعة لإدارة ضاحية تخلابه بوقتها أكثر من 700 شخص، وتقع على بعد نحو 13 كيلومترا شمال بلدة ماي عيني. تبرع أعضاء المكتب المركزي لمصلحة السجون والإصلاح والعاملون في مؤسسات مصلحة السجون والإصلاح بالإقليم الأوسط في 16 من سبتمبر ب 45 وحدة دم في إطار دعم وتعزيز مخزون بنك الدم الوطني. وأوضحت إحدى منسقات البرنامج السيدة جمجة قبرز قابهير أن الحملة نظمت تحت شعار ننقذ حياة لا يمكن تعويضها بالدم، مشيرة إلى أن العاملين بدأوا في فترة طويلة منذ فترة طويلة في التبرع بالدم بصورة منظمة على مستوى الوحدات، وأنهم أسسوا منذ عام 2017 جمعية للمتبرعين بالدم طوعا تنظم حملات التبرع سنويا. وأشار المشاركون إلى أن التبرع بالدم يحقق فوائد متعددة، من بينها إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين إلى جانب المساهمة في التعرف على الحالة الصحية للمتبرع، داعين مختلف فئات المجتمع إلى المشاركة في هذا العمل الإنساني. من جانبهما دعا مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني الممرض محاري أبراهام، دعا جميع المواطنين ولا سيما الشباب إلى المشاركة في هذا العمل الخيري والإنساني. وأوضح بنك الدم الوطني أن مستوى الوعي والمعرفة بأهمية التبرع بالدم أسهم في تمكين البنك حاليا من تلبية أكثر من 80% من احتياجات مستشفيات البلاد من الدم، مشيرا إلى أنه منذ عام 2021 توقفت التبرعات العائلية بالدم، وأصبح توفير الدم يعتمد بصورة كاملة على التبرعات الطوعية. نظمت الشرطة في مدينة كرن محاضرة توعية لأصحاب ومقدمي الخدمات بما في ذلك دور الموسيقى ومؤسسات الألعاب الإلكترونية، تناولت أهمية الالتزام بالقانون والسلوكيات الأخلاقية. وأوضح قائد مركز الشرطة الثاني بمدينة كرن الرقيب أمنة كبروم إن الهدف الأساسي من التوعية يتمثل في تعزيز دور الثقافة والقيم في الحد من الجرائم، مشيرا إلى أن إسهام جميع فئات المجتمع يعد أمرا مهما لضمان السلام والأمن في المنطقة وتهيئة بيئة مستقرة تتيح للمجتمع حياة هادئة. وتناولت التوعية عددا من الموضوعات من بينها أهمية معرفة القانون والالتزام بالسلوك الأخلاقي والمحافظة على قيم المجتمع ودور أصحاب المؤسسات وإسهاماتهم في الوضع الأمني، إضافة إلى احترام العلم الوطني والتعامل معه بالشكل اللائق. كما دعا الرقيب أمنة محلات الموسيقى إلى العمل بوعي من أجل أمن المنطقة والمساهمة بصورة أكبر في تعزيز الثقافة الوطنية، فيما حث مؤسسات الألعاب الإلكترونية على توخي الحذر في المحتويات التي تقدمها، ودعا أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والإشراف عليهم بصورة سليمة. من جانبهم طرح المشاركون عددا من الآراء والمقترحات شملت مواصلة وتعزيز حملات التوعية المماثلة وإجراء متابعة جادة للحد من الأعمال الإجرامية ووضع ضوابط للمواد والأفلام المخلة، إلى جانب توسيع انتشار الشرطة وتعزيز الحراسة في مختلف المناطق. بعد الفاصل سيدتي وسادتي يعود بالأخبار الخارجية. وقعت ألمانيا والولايات المتحدة خطاب نوايا يهدف إلى تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، في خطوة تأتي في وقت تسعى فيه برلين وواشنطن إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الدفاعية في ظل تراجع مخزونات الأسلحة وارتفاع متطلبات الأمن في أوروبا. ووقع الاتفاق وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ووزير الدفاع الأمريكي بيت هكثث خلال اجتماع في واشنطن، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.
وقال بيستوريوس للصحفيين إن الجانبين أجريا محادثات جيدة، مشيرا إلى أن التفاصيل المتعلقة بالتعاون الدفاعي إلى جانب خطط ألمانيا لشراء صواريخ توماهوك الأمريكية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحديد. وأكد الوزير الألماني أن برلين وواشنطن تتفقان في تقييم المخاوف الأمنية في أوروبا، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين يدركون ويقدرون جهود ألمانيا المتسارعة لزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز قواتها المسلحة. وصل رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب إلى باماكو في زيارة تهدف إلى تعزيز التقارب بين الجزائر ومالي بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية بين البلدين المتجاورين في منطقة الساحل. واستقبل الرئيس الانتقالي الجنرال أسيم غويتا رئيس الحكومة الجزائرية الذي سيجري أيضا محادثات مع نظيره الجنرال عبد الله مايغا بحسب السلطات المالية. وتأتي هذه الزيارة بعد 3 أسابيع على الزيارة التي أجراها مايغا إلى العاصمة الجزائرية في 24 أغسطس تلبية لدعوة من غريب. واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الوزراء المالي الذي نقل إليه رسالة من غويتا. وعقد رئيس الوزراء حينها جلسات عمل مخصصة لتعزيز التعاون الثنائي. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تصبح كندا التي تسعى لتعزيز تقاربها مع أوروبا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وقالت فون دير لاين لمارك كارني الذي دعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد، رغبة الاتحاد الأوروبي والارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن. وتسعى كندا التي تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب إلى إيجاد شركاء جدد، وفي المقابل تسعى أوروبا التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترا مماثلا إلى حشد الدعم لاستراتيجيتها الرامية إلى إحداث توازن مع القوتين العظميين الصين والولايات المتحدة. أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمواطنين من جنوب إفريقيا بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا سياسات العدالة العرقية التي تعتمدها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري. وكان ترامب انتقد مرارا سياسات حكومة جنوب إفريقيا فيما يخص إصلاح ملكية الأراضي ومعالجة الإرث الاقتصادي والاجتماعي لنظام الفصل العنصري السابق، علما أنها تهدف إلى معالجة التفاوتات الكبيرة التي لا تزال قائمة بعد 30 عاما على انتهاء حكم الأقلية البيضاء. وفي العام 2025 وجه الرئيس الأمريكي انتقادات حادة إلى نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا خلال اجتماع في المكتب البيضاوي على خلفية ما وصفه بأنه إبادة جماعية للبيض، وفرض رسوما جمركية مرتفعة على جنوب إفريقيا فيما قاطع قمة مجموعة العشرين التي استضافتها جوهانسبيرغ في ذلك العام. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتريا عالي المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. افتتاح مشروع جديد لتوفير مياه الشرب النظيفة في مبيته. أفراد خدمات مصلحة السجون والإصلاح يتبرعون بالدم طوعا. ألمانيا وأمريكا تتجهان لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية. الجزائر ومالي تدفعان بعلاقاتهما نحو مرحلة جديدة. وترحيب بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كأول عضو شريك. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: خلنا نأتوه مالتي نزي حيلي تأسر يعز مزز نهاري تخلنا مساعتها ناي حاجي تانكي أبزل عليهم ياتسقلهم اتي سنبيدو بتحريز اسأل حزا هادمن اتي زرقاسن نعانا ملسق ساب زبنا دروينا نحلف كومن دالنا كومن دالنا كومن دالنا نتا عدي أتينا مالتا حراق بي أتينا
1: دون موسي نايلان بارا إذا أورال كي تحرما بلو اللوخ أنا برودي نداد سعينا الله غربارا غادن دي شافا إذا يعني نتا أورال ندادو في صوتات سعينا صلى الله لكي تحرما نركو تركب وداني الكي نبورو تمتفاج عمير الله سال سيتم سهرما نديدا بتحدو قنك علي سبق غورات لحيلي أقر قرأتي وصلاي فزعابي تسرحي تجبزي عين شفرات بالتا ودا
2: كبي فرس أزي حيال سرال كتس أوريك علان كهدم تحيدولو وفديا أبا خلات وديا أبا كفتم عالتس كله تقود نيرا سلستخ بلا سرال تقود نيرو نقولو دمشيسو يمحيزو
3: ويان أبي أبو قلقوليو أبو لكا خمزنا يبع النارو ولا قل بدي مكانا يزقورو زي تخل بوطاي نعوم المحقازي تحسيو نيرو أوري ديقنا وتعويتهم يوم أوهم كوماندوناتنا خمزة حقزوهم كباللاماتا كاتشاقل متاتنا توكس خمزة حقزوهم نانفلت
4: وفري سقرا دباوس الرحيطات أب إيتيوبيا
5: كاميك إيه حجي مدكعتي كنقبر تباهيلو جينا مكانات كنو مكانا جديزي كاب مايشو كساب كباب ولدي عدلو كهرر تباهيلو تمديبو جي نحنا ابسلسه تمقيلنا ده جوجله صرقيا عند قدام غيرو ماچو غيرو نا علامات اخورت حاجه جوجله بمبرا اوريدو باورا غيرو مقبو بمبرا هاتو دحري ز ناي اورا باو عيلنا كم ساعه قلت ناي

0: جبنا نتي خدندنا بلنا كم دي تحنا نتا كم دنيانا انت بهالنا يو تلو خطاتنا نقبر تترني فينا هنا حيلتات كوينا هنا سراويتنا نيرنا كم دي ني تغفو غفيفنا ني ترجعنا سكر نيرنا عن طبعا نوتت كباب خيرنا حدا قديه قفيفنا قفيفنا أتاقرنا كم دقنا مدئنا أبدوخون دي سباح لنا ياسي أو وقوخون نأتينا
1: بسخم بس سراويت مس هزبي أما أخلكمكم
0: هو
1: استفل علينا قرات ترخبوا مالتكم
0: وتي قندخا من نقولها نات أمرنا محدار من محدار كرين داديا
1: تحت رين داديكم يقول
0: هو ولا زباو نخن ولا قلا نخن الساتة ما أخلو خلو
2: كم زين نابلو وكساب شحن شعاتا ميتن سبنا شو من تنصنحو كاب زين دحار تسألائي سلز تخطات لومن نخالن طفتاتن ساحل وردو دحر سلز تعمت دماء ناس النتار كبه بدحر زي نابرا قدم كتسلة أتو تقلي هايلة أب سراح رشان جريني نيوم توافيرم أب من ربح كبتون أتو كساب أربع قبايك أقبرو أتنزن برا قباي مستشيطة أنا اندقنا بتشيات غيري أب قزايا أب عركة سبح جميري حرشاخ أنا يروني يبلو
0: إذيا بعديت وهي بيها بعد دخوها باخو لغو وتقندي أبدو تحت الله تا إذيا أول سخيا هذه أتكي منيو كم متكام قين أنا دخي مخيالكو أتي حساباتي كيف تسميلي متحاسبكو هذك إبلا لغو سقاب حجي
1: تزحلفنا أي نوي حامتها تمقرو لي حقزكم
0: هو سيو سيو السيو تنحيو خقبر بهالاية حادة خاف تمهر كتاتي كاب تخلد دلوهمكم كيسو تقولوا كزم حيجي كاب أتوم يوم شيزيه
1: انت ياخم تقبرو؟
0: حيجي فتا قدقوا دخو عتادو بس تخو عتاد دخو عي قبر الله دخو عي قبر الله دحريو نفيخا تحمد أتوه تحمد نفي أتوه بقى الحريو الحريو ترى مهم ديه
1: كم زعلوا لكم انا ودتي سعان حدا انت سعان قلت انا عمتكم زيها عمت من فقا فقيرو بزوح نطفتاتنا نرئز لنا بفلاي بفلاي تزالاتات قلبت يزوسد
0: هو
1: مزعقمكم كم اي
0: هو مزعقمي عقمي كم دي سنكلكل نيد بالدلغو زعقمي أبترح مثل بلكو وتتسرح لعلي يسرحني وتني إشتو هاي يسرحني لعلي يسرحي هاي بلني أنا مهنياتو عزبية كله ريه ما عري انت خنا ينبر هاي حلفنني سقع حي
3: مسعن يخزلو تربقعو
2: ودت يسعن حدا عمتا بوي تغلاي أبزغزيون يعرفون كم زين ريو أبسرح جردين يوم زنوت فزلو أبيت مهرتر سعدي مبادر هوز مهر ممهر مكيلا منقستو أقداس نت نايز سرح تعذيبو حبريتا زهبيو
4: أنا أبدي بيت مهرتر سعدي نمهر كلغو مبادر مالتي نقري مقديس بزي أزحل بسايكل كره كحلف كلغو يريهم كسالي يخوعتو اتي زالا كاب غزي ناب غزي ندا وسخه ندا برخه خيديره نعين سل خمل سي وسد الله وا دنني لو من شمغول خمس خنون يراي خط قرص اكلاتهم وا زم سباي حد غزي تعذيبه قريبه خريو بمبال اسك نتم دلو حدش ولدسي كازو عابي بعل صغا سباي انتي تمرتي خون محلالف كقال حلم كخل على النابزبل اتي حسب امري كل غزي تمالاليتني سلازي خمدات ريوها ملو هكتار لعلي خمان ብዙሕ ግዜ

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وفد إريتريا على المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. شرطة مدينة كرن تنظم توعية لأصحاب وعاملي مؤسسات تقديم الخدمات. دورة تدريبية في تربية النحل وإدارة المناحل في أسمراء. هجوم إرهابي واسع في مالي. ترامب يقول أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف قطاع الطاقة. وواشنطن تعترف بتملكها أسلحة في الفضاء. أهلا بكم مشاهدينا. يقوم وفد إريتريا على المستوى يضم مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاجوس قبرهيوت ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين بخيت، يقوم بزيارة عمل في المملكة العربية السعودية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين. وقد التقى الوفد أمس 15 سبتمبر في الرياض مع نائب وزير الخارجية السعودي

الخليجي، واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي اللقاءات التي جرت يوم 14 من سبتمبر مع المسؤولين في وزارة الطاقة ومؤسسة النفط السعودية أرامكو، تم التوصل إلى تفاهمات حول تعزيز التعاون والعلاقات وبحث الفرص المشتركة بين الجانبين. حضر اللقاءات مدير البنك العقاري التجاري السيد برهان قبريوت، والقائم بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني كرزكير. نظمت الشرطة في مدينة كرن محاضرة لأصحاب ومقدمي الخدمات بما في ذلك دور الموسيقى ومؤسسات الألعاب الإلكترونية، تناولت أهمية الالتزام بالقانون والسلوكيات الأخلاقية. أوضح قائد مركز الشرطة الثاني بمدينة كرن الرقيب أمنت كوبروم أن الهدف الأساسي من التوعية يتمثل في تعزيز دور الثقافة والقيم في الحد من الجرائم، مشيرا إلى أن إسهام جميع فئات المجتمع يعد أمرا مهما لضمان السلام والأمن في المنطقة وتهيئة بيئة مستقرة تتيح للمجتمع حياة هادئة. وتناولت التوعية عددا من الموضوعات، من بينها أهمية معرفة القانون والالتزام بالسلوك الأخلاقي والمحافظة على قيم المجتمع ودور أصحاب المؤسسات وإسهاماتهم في الوضع الأمني، إضافة إلى احترام العلم الوطني والتعامل معه بالشكل اللائق. كما دعا الرقيب أمنت محلات الموسيقى إلى العمل بوعي من أجل أمن المنطقة والمساهمة بصورة أكبر في تعزيز الثقافة الوطنية، فيما حث مؤسسات الألعاب الإلكترونية على توخي الحذر في المحتويات التي تقدمها، ودعا أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والإشراف عليهم بصورة سليمة. من جانبهم طرح المشاركون عددا من الآراء والمقترحات، شملت مواصلة وتعزيز حملات التوعية المماثلة وإجراء متابعة جادة للحد من الأعمال الإجرامية ووضع ضوابط للمواد والأفلام المخلة، إلى جانب توسيع انتشار الشرطة وتعزيز الحراسة في مختلف المناطق. خرجت وزارة الزراعة 41 مزارعا في العاصمة أسمرة من دورة تدريبية حول تربية النحل وإدارة المناحل، تضمنت دراسات نظرية وعملية. وفي كلمته خلال حفل التخرج الذي جرى في 14 من سبتمبر الجاري، قال مدير مكتب الزراعة في أسمرة السيد إبراهام أيوب أن الهدف الرئيسي من التدريب هو ضمان توفير غذاء آمن ومقدم للجميع، وذلك من خلال إنشاء أرضية تمكن المزارعين من حل مشاكلهم بأنفسهم. من جانبهم أوضح المدربون أن الهدف من الدورة هو ضمان الأمن الغذائي عموما وإنجاح برنامج الاستفادة من الحقول الصغيرة وزيادة إنتاج العسل كما ونوعا. وأضاف ممثل المتدربين أنهم سيكثفون جهودهم في توظيف التدريب الذي تلقوه لتحسين سبل عيشهم. كما أكد مسؤول الثروة الحيوانية في قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد تسفهيوت جيلاي أن النحل يعطي إنتاجا وفيرا من العسل إذا تمت إدارته بشكل جيد، داعيا المتدربين إلى الاستفادة مما تلقوه من تدريب في تطوير عملهم وتحسين حياتهم المعيشية. وأشاد ممثل قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد أسرات هيلي بتدريب الذي تم تنظيمه بالقدرات الذاتية، وحث مكاتب الزراعة الأخرى على اتخاذ مبادرات مماثلة. كرمت مدرسة دوتا للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مديرية بارنتو طلابها الذين اجتازوا بنجاح الامتحان الوطني للصف الثاني عشر والامتحان الوطني للصف الثامن. وتم في المناسبة تكريم وتشجيع 37 طالبا ممن حصلوا على درجات تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي في الشهادة الثانوية، وأعلى من 80% في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2025-2026. وقال مدير المدرسة الأستاذ سامسون برهاني أن هذا الإنجاز يعود إلى العمل الجاد للطلاب وتفاني المعلمين ومتابعة ورعاية أولياء الأمور ولجنة أولياء الأمور. أوضح مسؤول قسم الإدارة والمالية في مكتب التعليم بمديرية بارنتو الأستاذ جزائي يوهنس أن الهدف من البرنامج هو خلق المنافسة الشريفة وتعزيز روح التنافس. وذكر مسؤول فرع جمعية المعلمين في إقليم كاشبرك الأستاذ تسبال الدتر مريم بأن طريق النجاح طويل ويتطلب صبرا كبيرا وتفانيا. مشاهدينا، أشرتنا هذا التواصل من الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. شهدت مالي هجوما إرهابيا واسعا استهدف قاعدة عسكرية في منطقة موبتي بوسط البلاد.

أسفر عن مقتل 50 عسكريا على الأقل وخمس مقاتلين من فيلق أفريقيا الروسي غير النظاميين. واستهدف الهجوم قاعدة عسكرية في منطقة ديورا بإقليم بوبتي بوسط مالي، وقد تبنت الهجوم جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وأعلن الجيش المالي بأن الاستجابة على الهجوم مستمرة، ونفذ هجمات جوية على الإرهابيين موقعا خسائر كبيرة بشرية ومادية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة التابعة لكل منهما، وأشار إلى اعتقاده بأن ارتفاع أسعار وقود الديزل ناتج عن الحرب في أوكرانيا وليس عن الحرب مع إيران، مشيدا باتفاق البلدين. هذا وقد صعدت روسيا وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة الهجمات على منشآت الطاقة. صرح وزير القوات الجوية الأمريكي توري مينك بأن الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متمركزة في مدار الأرض في أول اعتراف علني. وقال مينك في كلمته خلال مؤتمر القوى الجوية والفضائية والسيبرانية: نواصل العمل لضمان بقائنا على أتم الاستعداد لمواجهة تحديات التهديدات المتطورة أينما وجدت، وإن الولايات المتحدة تمتلك الآن أسلحة للسيطرة الفضائية في المدار قادرة على الدفاع عن القوات المشتركة ضد أي عمل عدائي من قبل الخصوم. وذكر: لطالما حذرت الولايات المتحدة من عمليات اختبار وتشغيل الأسلحة الروسية والصينية منذ عام 2007، وبسبب أفعالهم هذه لم يعد هناك شك في أن الفضاء بات ساحة حرب. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وفد الارتفاع على المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. شرطة مدينة كرم تنظم حملة توعية لأصحاب ومقدمي الخدمات. دورة تدريبية في تربية النحل وإدارة المناحل في أسمرة. هجوم إرهابي واسع في مالي. ترامب يقول بأن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف قطاع الطاقة. واشنطن تعترف بتملكها أسلحة في الفضاء. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

قال المدرسين مرة حدام أنا سلف قدامي على حل، لكن تلامتنا قاس علي من عبايب هلجيت كلسابة والدي ولد مايكل على أحقهما كل عزيزة مسعيد علي درير على عثمان دافلة على عبيه كل عثمان تم كتبت اللي ودل على واللي انت تبل حقها هي بزيادة لأجنيتنا درسوا وديب دي مدرسين سحبوهم كلي إساق محارة على كلي ميليشا راكي ولد قوى على وبعدا مسماي مسمينا نقبا دام من الرسع علينا يكون كان دي تبل دبل درجة بزحت كازي دبلت فناتا كان هلو وبزيادة شهيد نقول سولدو عبدور على له دي بناي تقري اللي ولد مايكل كمسؤول على مسؤول اللي يتقلي قاع دي بتقري كمان عبدور على له كأزب اللي تقري دي بوزو حاجات كمان اللي أجنيتنا دي بثورات لعابين هم كلهم أبعموا من أولاد مدرسة الثورة تبلت فناتا كانت عبدور كمان لالهم أجنيتنا مسينا نحن لعابين هم كل مدرس كمان لهم حتى دي مدرسة الثورة لعبتهم كالي تبلت فناتا جهزت لقبارنا دي وزارة الدفاع لقبار دي بجبهة تبيا كان لهلت أولادنا لي على بتون عمومي نايت جريليت أليقا دي مدرسة الثورات لعبة وأجنيت هذا دبة تجربتنا إلى ظروف صادفنا على لا يتنفعني يا بتقري دراسة البلوالة على أفعل لكن نتيجتكم على تلاقي الإشراح فاته.

مدرسة الثورات قليا يعني، وقل كلهم كم سلية لمصلو مدرسة الثورات امتى وطلالنا حتى دعروتا تقنيبا نقدر كم سلورة وطلال فعلا ام حكت لك ام بهلت طلالتا كل للاتديبا كل للجامعة ديباتا أيوة هذا كم سال حاسب بأنا كم سال طلالنا حتى دعروتتا ممكن لا دعروتت لا ديب زيرو بعقلت لا فريها ولا عقشونا ولا أفرعتا لكن ديب كله حرور على أراضي إريتريا ديب كله بطحة وديب كله هي اندفرا يوم تدي بلا درجة لا بعد حتى الليت بلطو لا توقع على درجة ديب باحثين ومرة علماء ومأمرت فريت الليت وزراء فريت الليت دكاترة فريت الليت و بزحام فريت الليت يا الله بوم نوس قل إيش الحوم ما زي يقول على البوم ما يقدر قلم النوم من النوم العباين ده يقول إيش حو يقدر بهلطو وبالله مناسبة الله بأمان رأسنا لا ترفع كم أنسايت وكم سل درسايت ناي مدرسة الثورات وكم سل فرنا مدرسة الثورات ووزيرتنا ناي تعليم ناينا دي بقول وقت اللي ولت أنس ودرسايت ناي مدرسة الثورات منا زيرو دي بات تأسس النهليت مدرسة الثورات لأسسوها أجنيت نعيش منهم سبت قبات اللي أنا بأمان لا تحبن باتا بهلتو

0: والله بفنتي تقواجه وقلت وزعته ابلي عالكو قلمي بزح لا ما كان لدي من شاك ايما صبت بزح المستقبل يتأمروا لكن حريات حقو عرينا حريات حقو مزات قال لي اذا كم سلتو الا وطند لك ان دمرت اللي تبقى باي دي بقلم مهنات او قلم اجال بند درس كودي قلق ايرا قلع مرة لا لبل حلم على قلي ولا لا ما تصقلي على او اللي لا اسبق او تشهل مدرسين يتو يوم نتحارب لنا فجر حريات اللي حريات نتعطى يترف اقل حريات النادل لنا وانا دالنا ندال عديلتو صبت اللي حقوه لحريات يعني بنا وطن لقول الله اللي عدنا دمرت لهليت بدراسة بعيادة بحكمنا بمجالات بعد دبلت فنات مجالات اقتصاديا قلنا عمرات اللي عدنا ودفع قلنا بأقلات والحاريت ما ندبي له صبت طوم لا الصبو قدي بنا على ولا أفكار اللي كفنتي تكن نقول بقى توك واجو دي بكم الا الازهر اللي اكو دي بكو واجو دي بقول ايش قبل مني عليه ما دي بقلا كانت نايل لو انا ندق اكو دي لك دامكم صلتوا حسوا عليكم اللي هم دولتوا يمكن الحريات اندريمت ك حنا معرينا بمنقلا ان ده الاستشهاد كل قدام نقولوا جايز لترف يتامر انت ومدول ترف ومدول تحلف يتامر لكن تعرفنا من قبل قلنا أمسكم سلطة حسب وتل حرب قدم يا كلا الاستشهاد وثبت الله وكل جبهة استشهاد ثبتها هي من استشهاد ما نحسب بعلكم قال استشهدكم سلطة ما هي حسب بعلكم على
1: التوكد لهي أوالد قل الدراسات ولا بالرأي على حكومة أساس لمدرسة دام بزح تغيير قلت رأي أنبتا فريهودي بالله وكدي بنريتها لنا لبدير قلت حلم مولين كدرجارتو

شو ناب متى حجي عبت عيلة بساتنا هاي تحلنا زمتى أزي ثلاثة فوكسي هاي تحلنا زم ساتو بزي صعو مالتي لو يحكر شيرنا كسر حمش شعات وش شعات زغون الجردي أنا ست نقابات وين بسولار وين ما بنا تقول فول كاين نكركا نهاوسي وين ما نجازنا مالتي حجي ما بزح سب أب أبارون زلو مالتي أبزح هاجر زلو بوت نعنا ويز ست ماي حجي نعون مكان ما كابول وسب خلال مالتي كابيل كاي كان على كاتغي حجي زيها زيها أبطأ بسولو طمالتي زدول حاتي من ذا أبسم ستنا تماي سعوي لوح لوح كارش كنا حساب كذا نذهب صح نسوي فلما هذي نورمال شعو نزيا ويا ويا بسلا ويا بسولار وين ما باتر جيرنا ها مسابنا تماي سعوي برتقات شجرو كذا نادي مالتي عقبتي وين ما كوكلو أشجرني سكمل دولي برا شعو بنورمال سحب عرق هذا كيس كان سحب مل تري مالتي أما شعو مسمرها ها أو تيها أب مباتر قمة مالتي أنا ودي له thank you